Thank you.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کسی اکتان دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناه کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا. اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش بایده پارین وو داوایی لی خوش بونی بوده کن مادم لو کورا دابید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزید پی دابیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نوی جی نشکابی.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گرابیانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیه لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بید پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هكاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدويه مونيجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواه اگيان پناو پشتگيرو هيزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستايشي بي پايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدر صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد ابو داود ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیح دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امامة لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دگیارتا و کده فرمی هر کسیک آیت الکرسی لدوی همون یجک و بخوینه اوا هجر رگریگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبه پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواهین لبه گرابیانتا و عن علی رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيگمان دشتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله ولکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای با جیگیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامة رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنة دالة پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعائي کردو و كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گورايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان با
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

معرفتك وأسعدهم بالقرب إليك اللهم اجعلهم حصنا حصينا للإسلام والمسلمين اللهم

اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، واكفهم برحمتك. اللهم اكفهم برحمتك شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم احفظهم في

شئت. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم من علينا في هذه الليلة بعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دا پارز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بيخوينيت دا پارز ري ليان تا بياني

0: قبر
1: بياني من بسرداهاتو ملك بياني بسرداهات بو خداي جورا واستعيش بو خدايو هيتس پرسترابيق نيا بحق جغل الله تنهايو هاو بشينيا ملكو سفاس بو اوو بسر هم مشتيق دابتوانايا پروردگار داوي خيري امرو خيرو تاكي دواي امرد ليدكمو پناد پيدگرم لخرابي اوي لم رودايو لدواي امردايا پروردگار پناد پيدگرم لتنبالي و لشقرسي و خرابي تمن بيري پروردگار پناد پيدگرم لسزايك لآگري دو زخو سزايك لگور داتوشم ببيت.

0: بياني من بسرداهات لسر فطرتي إسلام وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك لروجك دا صد زار بلي پاچو بيگردي استعيش بو خدايا اوه گناه كاني دا صريتوا اگر تي وكو كفي درياج وابيت

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: قال رازي بن لبيغمبر صلى الله عليه وسلم
0: قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: جورترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خويجان تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتني
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درست کردو و منیش بندی
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پناد پیدگرم لخرابيك كأنجامم داوى
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دنيم بهمو ناز نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: تغفر لي
1: خوايا لم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شنك هيج كز لقناها الخشنا بيت جقلتو
0: قال
1: دليت
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دل نيايا و أم استغفار و داوي لخوش بونا بخويني و پیش اوي ايوار دابي و بمري پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي او بدل نياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين،

وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

الصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل

يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا

قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعل

ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد

لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا.

ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسياً.

عبادته هل تعلم له سميا صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل،

القرآن سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا

هذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف

من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا

الآل وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً.

فأخذتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً.

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من

تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.

انقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.

إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب.

كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً.

به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قد

قرآنهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.

فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا صدق الله العظيم.

وجعلنا

أصاب أرضا وكو ويني باران قوايا غيث ناوك لنا وكاني باران مطر هيا غيث هيا هطل هيا أمانة هل يكو ناوك بو جورة كان لا باران كهالي غيث بمعنى بارانكي بسود أفرمي خوي تعالى مني ناردوا وكو بارانكي بسود أصاب أرضا چون أو بارانا يتسر زوي أي داب الزوية زوية كتركة فكانت منها طائفة طيبة لم أرزيا كومالي توي جواني صحيح باشي بيكي شهية قبلت الماء آوك قبولك آوك هلمجي آوك ورقري فأنبتت الكلأ والعشب الكثير زورك لم توانا أتقي لم خوليا أتقيو الرويتو جوان بيو قجوجيكي برو جوانو تاكو تايبتي تياد دردشه وكان منها أجادب لعين كاتاكو مالا توبي بوچاليش هيا لناو او عرزاكا باراني شبركا يبالام هيتشي تياد درناه هر آوكا أمسكت الماء آوكا لخو أقريتو هيتش صوز نابيو هيتش دروز نابي فنفع الله بها الناس عندك لا آوكش أمينيتو آوكا لا تشالا آوكانا لا شوينكانا أو شوينانيكا آوي تيا كو أبيتو آوكا خوي أقريتو كو أبيتو خلقك سودي لأبيني فشربوا منها وسقوا ورعوا خلقك هي لم آوكا وستاويان أم آوبوتا كارز أم آوبوتا كانيك وخوين استفادي رجاني لأكن ومن رمالات كان يعني في آودن في داوي سيجياني في برئة كان بم آويك خواي تعالى لآسمانه باران وباران دويتي وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء لعين كاتا كومالي كيتر لنسر أم زبيا هر أم آوي بركوي أم باراني بركوي بلام وشكو برينجو رقو تقع حجتكي نتيا صوزبه نا استفادي لي أكري ونا آويج لخو أكريتو آو لخوي كو أكاتوا هيتش نا جايتيا صوزبه نا قجوجا دروز دبه بردكي رقو تقع صاف هيج استفاديكي لنا أكري فذلك مثل من فقها في دين الله أما أفرمي ويني كسانك كتيجي اشتبت لدين إخوة ونفعه بما بعثني الله به أويك سود ببيني لو بياميك پروردگار مني بيانار دوبو إيوة فعلم وعلم خوي فير بي شارزاء بي وخلقش فيركاتو خلقش شارزاءك ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وبيني أو كسيشك سود لآوك نابيني قجو جاي تيا صوز نابي أو تيا كو نابي توا الرواتو ببلاش فرمي ويني أو أرزوائك براسي بارانك بركي توجي اسفاديكي لناك فرمي كو ملك لو خلقيش هن نهداد ورقري نبيامك پروردگار ورقري نقبولي أكا نزيكي جبيتو لي أفرمي أما إنساني كي بي برنامة بي جيان هر آواجيان باتسرو و نتي أغال الدين نتي أغال الدنيا نتي أغال قيامتو لهداتو علمو زانسو زانياري أبم شوية حديثة كبه ما نفرمي كا حديثة كي صحيح راستو روانا ليرا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بياني كردو بو ايما بويرون كردوين توا ويني اويكا خواي تعالى ناردويتي با پیغمبري خواه لهدايتو لعلم زانست وكو باران اقوايا بارانك خلقي لي اخواتوا ارسودي لي ابيني بو مرو مالاتو بو همو دارو درختو بو همو اشتانيكا لسر ارزا جيانا باتسرو روحو جاني تيايا ابيني سودي لي ابيني بنباتو با روكو ببالدارو با همو جانداركاني سرزوي اويكا روح لبره بعامة هموي سود لو بارانا أبيني فرمي ويني هداية علم بريتية لو بارانا بسودا بريتية لو شوازي كوا إنسان سود أبيني لو علم لو هداية كخوايت

راديو محراب برنامج لخدمت جزئي عمدا لا آمادو بيشكش كردني برئيس ما مستحسن حسين بيشكش دكات

0: يقولون.
1: برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
0: لا خدمة جزئي عمدا.
1: أم برنامج بريتيل رافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزء دا. لا خدمة جزئي عمدا. هولدان بو راوی کی زانستیو بسنوی آیتکان با امرو سردموا ام برنامه لا آمادو پیشکش کردنی برس ما مستا حسن حسین
0: برنامه
1: لا خدمت جزئی عمدا
0: لا خدمت جزئی عمدا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواهي قورة لهم ولاي خوش ويستكانم ببشتواني خواهي قورة أتشينا وخزمتي آياتكاني سورة الانفطار أمرو بيك وأتشينا خزمتي آياتي وإن عليكم لحافظين. إنا بو توكيدا طبعا خواهي قورة دواي أوي باسي أوي كرك إنسان هو كاري گناهی انسان کان سرپیچی انسان کان و غرور انسان کان یا ایوه الانسان ما غرک بربک الكریم الذي خلقک فسواک فعدلک في اي صورت ما شاء ركبک فرموی هو کارکی اونی که ایواب زان لبروی گناه کن لبروی خواه گوره کریم و خواه گوره سترتان علیتان خوش منه فرموی کلا بل تکذبون بالدین و کارکی گناهی ایو اویا سرپیچی ایو غرور ایو اویا یشتابا وربون بپاداش و سزا لایخوا نجس فيه تاتانا دعية فرمي وإن عليكم لحافظين تبوت إنا بو تأكيدا عليكم بلغي لسر برزي استعلاء واتل لسرو تانوو رقيبا نافرمي معكم خواهي قولي نافرمي وإن معكم نا أفرمي لقلتان نافرمي لقلتان بلكو عليكم واتب بسر تانو واتزال بسر تانا زال بسر كارو كردوكان أقاداري قصو كرداركان وأفرمي لحافظين فرمي وإن إنك وتأكيد بو لح عليكم بو استعلاء لحافظين لاكش بو تشيا لاكش بو تأكيد جاركيتر وبرود قال فرمي ده فرمي عليكم لحافظين نافرمي لحافظون لحافظين عليكم حتى تايبد مندي وتخصيص بقيني واتا بتعيبتي إيش يعني بتعدياري كلاويتشيا أويك حافظن بسر إيو حافظين نكيري حتى الصلاة قوري أو ملايكة نبقيني طبعا حافظين نكيري وجمع إيشا واتا توي أي إنسان أقدار با تو لجير يق رقابي يعني بلكو لجير چندين رقابيتو شوار دور جيراو بچاو ديرو بمراقب وإن عليكم لحافظين الزكانم وتمان جارية الباس ما كل وتمان كلمة حافظ جال حارس زورجار بنيوم أنا كإهانة بقرآن كريب والعياذ بلا بركاني مصحف أدرين ري وأسوتين ري زورجار أم قصي أكري أي خواي قول بوني باراست يعني زورجارش أي بينين كاتي شوينيك أسوتي قد مصحف يقماوة والله خواي قول أوتا حفظ قلو باراست ويتي الزكانم حافظ جال حارس حارس او كسي لدروشتك اباريزي لدزينو لا لدزين بونمونا اسا حرس كاتي لبر دم بنايه كايا بو اوي كسي خراب نيه تجورو بو اوي دزينك اللي بيو كسي نتش زال لا بينا كبدا حرس اوي لدرو اباريزي بلام حافظ او كسي كلناو اباريزي حفظ باريز غاريتي لتيكتون لش يواندن ساتو كاتيك مشتيك كريم معلبات او تريتي يحفظ في مكان بارد لش وينك يسار ذا نافر مي حرس ياتي بقرن واتا با نا يحفظ واتا تيك لش وينك يسار ذا بوي تيك نتش بيكاتا كاني وبوغنكا خواي قورة حافظ القرآن وإن له لحافظ واتب اي باريزي لتحريف نك حرس ياتي قرن كزن يدرن وكزن يسوتيني خواي قورة حافظ النايلي انحلافي بيبكري نك حارس بيو بوي خلق نيدرينو نسو تاني كواتا حفظ باريز قاريش تيكا لناو لتيكتون ولشيواندن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما واتلا إخوا بريزو شكون أمين لوي أينو سن واستمو في الله كزناكا كراما واتشكو واتا باشي واتا برزي أخلاق واتا امانت واتا رازقوي واتا الرئيس طبعا كلا مجلي رانا كيري حتى تعظيم بقيني خواهي كوريكاتي وصفي اما ملائكتانا اكا افرمي حافظين بنا كيريني بوي تعظيم بقيني وتخصيص بقيني وحروها كراما جاري كتر بنا كيري هنا حتى جاري تعظيم بقيني كاتبين اينو سن
يكم جار فرموي حافظين دعاي أفرمي كاتبين واتا هم چاو ديرنو هم اينو سنو نايلن نابشي خو اگر چوك امان اگر ام ملايكتانا ايشيان تنها نوسيني كردوكان بوايا اگر ملايكة تنها ايشيان نوسيني كردوكان بوايا اكرا بسر رايتوا اكرا لناو بچوايا بشيوين رايتيك بچوايا حليتي ابوانا امان اينو سن بلان پیش او ابنو سن حافظن واتا شتيك اوي كنوسيان بهشتي ويا قراني بسارا نايا تيك ناچه ناشي من ريت وافرمي يعلمون ما تفعلون نافرمي يرون نافرمي ايبينن افرمي ايزانن يعلمون افرمي ايزانن چكا اكريا كسيك شتك ببيني بلا موكاركي نزاني شتك ابيني ببرچاو توا بونمونا ساريك دعمي كردوا خدو ساري داين بيك ازاني دي بس نزاني چوانا اما ابيني بلا علم اوي ازاني چوان بيك انكشاو چيش روي داوا بوي اوان تنها كردوا كنابين و ازانن چيشت كردوا واتا يعلمون واتا اقاداري نيتو خواطرو تفاصيله مقصدي هموش تكانن ازانن چي دوتوا چي كردوا چون كردوتا بچي ما بس يا كردوتا نيتي چي بولا كردوا كانتا بويا زنانا فرم كاتي اي ملائكت ازان نيت انسان كان زانن بيغمان ازانن ابي خوي غير بيغمان خوي الله فرم ديكا فرمي من هم بالحسنه او يهمي هبيت باي فرم ومن هم بالسيئه هم كي اكي نسي خو ملائكت نسي كاتم ملائكت اغاداري نيت انسان كان يشن خواهي قولة واي بديه ناون كأقاداري نيت انسان كان بن يعلمون ما تفعلون يعلمون مضارعة بوي تجديد بردوامي بقين واتب بردوامي اوان ازانن اوان نيا جاري بزان وجاري نيزان بلكو ببردوامي ازانن كأيوا خريكي چينو چي اكن جا خواهي قولة افرمي چي كافرمي يعلمون ما تفعلون متعلقة كي محذوفة واتا نوعي فعلة كي ديارينا كدوا كخيري يا شرة واتا همو قصو كردار وحركات وإشارات أقيني أو حركي إيكي أو إشاري إيكي وإلى دلتايا همو أمانة همو أقاداريتيو همو أزاني إتر خير بيا شرب إزاني أفرمي يعلمون ما تفعلون تفعلون أو إيكن أوي أنجامي أدن إموت من جارتي باس من كردو جاوزي چي لنيوان فعل وعمل طبعا أجزا كانم جاوزي زور قلية لنيواني فعل وعمل سخواي قلو باسي عملك أفرمي إنه من عمل الشيطان بكاتي عمل الشيطان شيطان عملي هي بس خواي قولا فعال لما يريد كاتي جاوزي چي بو شيطان عمل بكاريني بلان بو پروردگار فعل بكاريني كلمة عمل بالكردنوة إبه تخطيطي إبه زمني ايوه تاجي بجيب كيت بلان فعل يكسر اي كيت انجامي ادي حر بلين اشتيكا كاريك اي كيكسر اي كيت بابي بيركرنو اي كيت خواي قورا بيويسي بواني دانشيو بيربكاتو بلان دابنيو زماني بيويت فعالو لما يريد حر شيشي بيكون فيكون يكسر بابي ابيت كواتا فعل زماني تياني تخطيطي تياني بيركرنو اي ناوي بيركرنو اي نيا پیغمبری خوشوی زفرمه نهیم لهرشتی کلیه کرد مازیلی بینن هرشتی کم پیوتن ففعلو بیکن طواهو بیکن و پیوز ناکه که پیغمبرشتی که پیوتی بیر کموا آیا اما چون اکنه فیلی کردوی تو بیکن و طواهو که واتا فعل زمانی تیانیه بیکردنوی تیانیه و هر وها عمل زیادتر او کاره که بقصد و اراده و ایکیت بلام فعل لوانه اشاره بی لوانه كلمه به لوانه حركه به كواتا كخواي قولة أفرميف تنانت اوان فعلكشتان ازانن او زور اسعي عملكشتان ازانن اگر اوي كلابريكا ايكي ببه تخطيطو ببه بلانو بير كردنو زمن ايكي يكسر ازاني نيتي چيو بچي نيتي كردوتو بچي مقصد كردوتا او اولاد تركا
عملیش بزنه که تو دانشی بیره که تو چیب کمو چی نکم. خواهی که وره افرمه و این علیکم لحافظین کرامن کاتبین. خواهی که وره باسی چوار صفتی ام ملائکتان اکا که مراقب و حافظن بسر ایمو. لصفت کانیان اتمن یکم حافظن وإن عليكم لحافظين شو قال عشان ترى فرمي إن كل نفس لما عليها حافظ حر نفسك حافظيكي بس لوي وتش من حافظ أو كسيكا أو شتيك أيليت أو شتي أيكي أو شتي أينوسي بأمانته وكخوي أينوسي ببدأ سكاري كدو شو عندن كواتي يكم أمان حافظا خوي جودة أو ملائكة تاني كمراقب بسر إنسان وكرام كاتب أم صفتان يعني ككدوكاني من تو أنوسن يكم حافظا تنهاك نوسيني سادنية بلكو بأمانته أي نوسن ونايلا يقوشو يكشتي لي كم بيتو ليتيك بشي دوم خاون كرما كراما واتا خاون ريزو شكون واتا أي إنسان تو ملائكتك لقلايا خاوني ريزا لاي پروردگار اگر ام ملائکتا ام کائنا ام بونوارا ام ملائکا لای خوار رزدار بی ای توی انسان چون شرمیلی ناکی سیم صفتیان نوسین کرامن کاتبین واتا حموشتی تو مار اکن بوی لقیامتا کاتی پروردگانا فرمی و نخرج له یوم القیامتی کتابا یلقاه منشورا کتابا کی بینه؟ که ای بینه گورو بچوگ نسرا و نوسیوانا گورو بچوگ وكل صغير وكبير مستطر اوي قورو بشوك بي نسراوة وصفتك تريان يعلمون ما تفعلون علمي عن هيا تنها كرد وكد نابين بلكو أزان بشيني تكردوتا بشي ما بس تكردوتا وهروها همو كرد وكان أزان بخواطر بأشكرا بنهينيو خوش ويستكانم ببشتواني خواهي قورا لحلق كاني ترى أشينا خزمتي آياتكاني تر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وريابة ورا لغفلت مالاواكا زخيري أو رقايا برلا تقواكا كانت شويتا حزوري توزي حياكا براشيتي بس عقلي بياكا لخلق خوي حيوان خجياك قد جنا فكري لدنيا چون نظمي روش تا ايوار مشغولي بزم و رزمي دل خوش مكب كزداري و بخزمي دمي كوا اسيري نفسي نزمي ورا حربي لقل نفسو هواكا بو خرافه زور با پلو برنجی شانازید بو بجوانی و قیت و قنجی دنیا تو ها گرتبو بو پلاو برنجی بغفلت شو برادر عمری گنجی لمولا عمری را بردو قزاکا.

اسف بو گنجی ایامی جوانی که فوتانت.

راديو محراب برنامج آسودي إيمان لا آمدو بيشكش كرني برئيس دكتور أيوب ظلمي بيشكش دكات.

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوا هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار برنامه ایوه.

0: زانجی مرۆڤەکانە و ئەو حرام و گوناه و تاوانانەی کە خوای گەورە ئاگاداربانەکاتەوە هەر هەمووی پاڵنەری خراپەکاریە کەوا یەتە سەر مرۆڤ خوای گەورە ئەیوێنێتە سەرمان کەوا بوو ئێمە کاتێکەوا پابند بین بە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە فەرمودەکانی قورئان و فەرمودەکانی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەو کاتە بە دڵنیاییەوە دوورە بین لە زۆربەی کێشەکانی دنیا لە زۆربەی ناڕەحەتیەکان بۆیە خوای گەورە کاتێک کە باسی کەشتیەکەی نوحەکە سەلامی خوای لەسەر بێ کەشتیەکە نمونە بوو بۆ ئەوەی کەوا مرۆڤایەتی کە بەگوێی ئەو پێغەمبەریان کرد خوای گەورە خستنیە ناو کەشتیەک ئەوەی کە موسڵمان بوو کەوا بوو ئیسلامیش کە خوای گەورە ناردوێتی کەشتی ڕزگارییە کەوا ئینسانەکان ڕزگارەکە لە گوناه و لە تاوان و لە خراپەکاری ئەوانیش کە بەڕاستی نایەنە ناو کەشتی ئیسلام نایەنە ناو مزگەوتەکان پابند نابن بە شریعەتی ئیسلامەوە بەڕاستی زۆربەی تیا ئەچێت زۆربەی بە خراپەکاری بە خراپی بە تێکەڵ بوون لەگەڵ حرام و گوناه و تاوانەکانە جا ئیتر بڕۆ مافەکانی دایک و باوکە مافەکانی منداڵە مافەکانی هاوسەرە هەمووی پێشێلەکەن و جاری وا هەیە دەستی ژیانە چێتە خۆیان بە بەکارهێنانی مادەی هۆشبەر و حرام و گوناه و مەکروهات کەوا خۆیان قیزەونەکەن و زۆر جاریش لەو ڕێگەیات یا ئەچن ئازیزان خۆشەویستان پێم خۆشە ئاگادارتان کەمەوە بەرنامەکە بەرنامی پرسیارەکانی ئێوە لە ڕادیۆ میحراب ئێستا ڕاستەوخۆی و من لە خزمەتانم دەتوانن ئێوەی بەڕێزیش بەشداریمان لەگەڵا بکەن لە ڕێگەی ئەم ژمارە تەلەفۆنانی کە بۆتان دەخوێنرێتەوە
1: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست دەتوانن بۆ پەیوەندیکردن بە ڕادیۆی میحراب و بەرنامە ڕاستەوخۆکان پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفۆنانەوە بکەن کۆڕک تیلیکۆم 0550-829-0992 ئاسیاسیەڵ و ڤایبەر 0570-232-7131 نۆرماڵ و کورتێل 324-5859 ڕادیۆی میحراب هاوڕێیەکی ئیمانی بۆ ناو ئۆتۆمبیل و ماڵ و مەزرەکانتان ڕادیۆی میحراب بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە
0: بەڕێزان خۆشەویستان وتمان ئەوەی کەوا ئەمڕۆ ئەوەی کە مرۆڤایەتی گیرۆ دەبووە ئالوودەبوونە بە مادە هۆشبەرەکان بە مادە حرامەکان بەوەی کەوا ئینسان بێهۆش و سەرخۆش ئەکات و زۆر لە وڵاتانەی کەوا زۆر بووە ئەم مادە تیایە ئیتر لە عارەقەوە لە نێرگەلەوە بڕۆ پیایە هەتا عارەق و هەتا ئەو شتانەی کە حرامن کە هەندێشت هەیە نزیک دەکاتەوە لە حرامەکە و ئەوەی کەوا مەسەلە ئەو وڵاتانە هەمووی گیرۆ دەبوون هەمووی ماڵکاول بوون تەماشاکەی سەیریان بکە هەمووی ناتوانێ بجوڵێتەوە شار هەیە لە ئەمریکا ئێران ئەفغانستان ئەو شە وڵاتانی کەوا لە ئەوروپا کە ئەیبینی لە هەندێ مەحەلاتیانە لە هەندێ گەڕەک و شوێنە تەماشاکەی و خەڵکە چەند قیزەون بووە چەنە بەڕاستی تەماشاکەی ئالوودەی ئەو مادە خراپە بووە و هەروەها مادەی خراپ و یان عارەق و هاوشێوەکانی ئەگەر ئێمە سەیر بکەین زۆر بە خەتەری بڵاو ئەبێتەوە لەبەرەوە کارێکی زۆر خەتەرە هەم ماڵ بەفی ڕۆدانە هەم گیانیشی تیا ئەچێ ئەو ئینسانە لەبەرەوە بەڕاستی ئەبێ ئێمە بە حکوومەت و بە تاکە تاکەی دانیشتوانی ئەم هەرێمی کوردستانەوە بەڕاستی ئەبێ زۆر بە وریایی مامەڵەکەین لەگەڵ منداڵەکانمانە لەگەڵ دەوروبەرمانە و هەوڵ بدەین بەڕاستی وشیاری بڵاو بکەینەوە چونکە ئەم مادە خراپانە بەڕاستی پارە و تیجارەت لە پشتیوەتی خەڵکێکی خوانەناس خەڵکێکی دوور لە هەموو بەهایەک بۆ ئەوی گرفانی خۆی پڕکات خەریکی ئەم بابەتەیە و گەنج و مناڵ ئەیوێ هەموو عالم توش بکات ئیتر خەڵکەکە چی لێیە ئەوە مشکیلەی ئەو نییە ئەمە بەڕاستی ئێمەی موسڵمان ئەبێ بزانین کە خوای گەورە بە چەند مەرحەلەیەک ام عرقی حرام کرد و او کاته هر عرق هبو هر یک دو جور هبو ل آوی میوژو ل آوی خرماو با کشان لگوشراوی امانه که با شیوازی خوی با برنامه خوی دروس اکرا آینی پیروزی اسلام خوای گوره ایوه او کوملگیی کوا بگوی او اکن رب العالمین جل جلاله ابی براسی دور کونوا عالم گناه و لم تاوانو او بو بچن مرحله یک خوای گوره حرامی کرد لبر اوی ام پی الین سنتی تدرج که خوای گوره حرامی کرد که با چون علی پلبندی درجه درجه ورده ورده پیشا زمیکی کر او جا فرموی کاتی که سرخوشن عبادت مکن او جا فرموی قازان خیری تیای شری جیتیای بلام شرکی زورترا او جا فرموی فهل انتم منتهون که اشین خزمتی آیت کان جا عزیز کانم مسئلهی ام بابتی موادی بیهوش کرو سرخوش کرو و هر وها بابتکان که با ایس صدان هزاران جوریه برزن جاری واه های گنجیک خفتی زوره حبیه که خواه مسئله بو اوی خویلیه که بی جاری واه های اللہ کرو با بیتاقتیه کم درچه دلم تاقی مشکیلم زوره فلانه یعنی هر یکی و برگه یک توشه بی اگر وریا نبین براسی کاری که خطر و کاری که چی برو لناو چونو برو مالکاولی و برو ملشکان هیوان هیه لو موادانه بله چی من خان با فرمی فرمو
2: السلام علیکم ما مستقیم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته
2: درست باستکم الله سؤالیکم حبو
0: بله
2: أنا سؤال بزواني أهون بيتوبهم لكاتي ودركانا شوكا ودرك السير كاتكا بيكوا قيناك أزانم كا يك تحياتي تأخرني بس لوايا نازانم أهلا ركاتي سيهما الحمد قل والله أخوني ياهر الحمد أخوني
0: دانا بي تشاقواي سورتي كيش بخوني خوشكاكم
2: قل والله اخواني
0: قل اعوذ برب الفلق اخواني ناس اخواني بتعبتي او سي سوره لا ويتراها تو ك وكو سنته همي سنته نيجي اتو يعني تشاغوا بي اخواني بلام كني اخواني وكو شلون علي اسايه چونك هو شو نيجا ازانم شيوي ها شلون علي شيوي لنيجي مغربه شي على فرزي ترجي علي آخر ركع عدني خوينم بلام لشو نيجا أوانية
2: بلا راستكي
0: أتواني بخوين
2: يك سؤالي ترمى مستاقين
0: بلا
2: لكاتي نيجي صلاة التسبيح صلاة التسبيح حربية يك تحية خوينة الأخيرة و ويا
0: بلا
2: صلاة التسبيح يك تحياتي تيا الأخيرة و
0: صلاة التسبيح دو تحياتي تيها بشوار ركعتها بشوار ركعتي أكري بدو دوي شكري أسعي دو ركعتها كيتو سلامة ديتو إسراحاتي كيتو أي دواني تركي لهر دو حالتك دو تحياتك تيها والله أعلم دل نيام
2: والله إمام الصيام من ملائكي برزي وكتو
0: بلي
2: أيود حتى من الحمد لله الفضل إخوائي قوري حزم كردو يعني لبيك بيان وتم يعني أما تقريبا ودوان زبان زروجة كاشتكي وهات ومتوا لبيك يعني صلاة التسبيح بصاخم صلاة التسبيح أتواني سوار كاتك كتو الأخيرة يك أو يعني بيوتوم
0: الأخيرة هيك تحيات فخوني مجوتم بس سؤالكم لما مصا باشا رمكرنا ودا دمي زيادر
2: باشا
0: خوش بكم سر
2: شاو ممنون بس خوش بكم
0: بحادي بلي عزيزان خوش ويستان ام بابتي مادة بيهوش كركان يعني عرقو او ايك خواي قورا حرامي كردوا براسي خواي رب العالمين فرموي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما بلين أما يكلم مرحلة كان مرحلة پیشو ترک و یشت حرام نبوبو فرموی لا تقربو الصلاة و انتم سکارا کبلش کاته کوا سرخوشن تخونی نیوج نکون و پاشان فرموی اگر پرسیار لی اکن لو باری او بلیخ گنای کی گوریتی آیا خمر ما خامر العقل و عقل تی کدا ایتر حرشتیه دوکالا مواد علمجینا شروبا حرشتیه بیا کوا نای بن ری بشرتی مثلا تو شربتی که کردو تماشا کی ورتکا اما نه هموی براسی کلا یعنی برو عارخی چوا ابي براسی خمانی لی دور خینوا و هر وها میسیریش جورکانی قماره حتی یکی اگل زانان افرمه اوش کوا لعلماء و تیان اوش منالش کوا گیوز اکا با گیوز یاری اکا و کچون اللہ تولین و کلاین و امشتانه اکا اوانیش بر راسی هر خطره یعنی لمنالی و ابین لو قمارو لو اشتانه کوا مثلا فیالی تیایا انسان خوی بپاریزید لبر او ابی انسانی مسلمان خوی بپاریزید خوی گوره لچندین آیتا باسی عرقی کردو صراحتن ایتر یه خوان ناسی گید یان اوانی کواین یعنی به اسلام والیب کن بدلی امریکا و بدلی غرب و آین ابراهیمی و ام فسق و فجوری که هاتوا که علی یعنی خوی آین کانی تر بم تیه کلب کردنا ایتر انحرافیان کردو لاین داوا یعنی استا دینی کما بیتاو بپاکی آینی پی روزی اسلام بلام لیرو لی بناو روشن بیرو روش هلاد ناسو غرب زدکان یان کومل شدینن والله حجاب حرام هنا حجاب زور واجب نی او عرق حرام نی او اری ام آیتک افرمی یا ایها الذین آمنوا اما آخر آیتک دابزی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه اما کلام خوای گوره پیام کی بو ناردوین لیتی اگین افرمی ای باوردارینا براسی عرق اوی کوا لبابی عرق هایو عقل تیک دابا ملیکا کصحابه همو معنان کردوا و اجماع علمای لسرا اجماع صحابی لسرا اجماع تابعینی لسرا کاما یک معلوم من الدین بالضرورة متواترا نصی کی صریح هایا اللبر اما شتیق نیه بمسقال بمنوک درزیه گمانی تیابه افرمی براستی خمر و میسیر و که اما خمر اوی که اچه تبواری عارق و میسیریش همو جورکانی قماریش اگر تو شیرو خطه اگر تو مثلا دومینه بکی لسر پاره اگر تو شتیق بکی لسر پاره که پاری تیابه و بفیلو نار روایی پیای بکی والانصاب والازلام انصابيش كوا جوريك بولا افرمي حجاره كانوا يذبحون قرابتهم عندها هند بردبو لسريك دا نابو حيوان كان يسرب ري وكوتشون اللي بو مباركي اوشتا وازلاميش جوريك بولا وكوتشون اللي هند داري دا تشربو وکو جوریک لگرو جوریک لشیروخت ابوش یوازه که لآوانه قدیمن البته استامشتانه نماش شیوی کتره هاتو تا شیوی تر لفیلو لچاوبستی هاتو تا ناو حرام کانه وای تر وی که چه تبواری قمار و بملیونان جو هزاران جور قمار هاتو بلام قاعده کی اوایه که تو مثلا چاوبست کی لخلق فیل کی لخلق ببی برانبر مالي ور بقري يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بباطل ببيع مقابل تو مثلا سود ور بقري لو مالا لوشتا لبروا خير رب العالمين فرموي فاجتنبوه لعلكم تفلحون ليدور كونوا يعني تخنين كون نزيكي مبنوا برزان لإسلاما خواي قورا يعني بلين لإسلام سدي ذريعه واتا ريقية كأدباب وحرام ليرو اللي سرطان ريقية وحرام رايق ريب باوکی هستیار باو فرمی. بله باوکی هستیار.
3: سلام علیکم ماما سایگیان.
0: سلام قربان گیان.
3: قرباشی ماما سایگیان.
0: یخوا سلامت بی زور سپاس تکم ممنونم خواه افو که.
3: یخوا هر ببین با ایمو. سلامت بی اخوا. محرابه هر وعدنی بون. مای دنیا یا برلاو بیتو انشاءالله.
0: آمین. یوش سلامت بن ان شاء الله مادام کیو اگرن خوای گورا جزا تا
3: با زور گیو گری ام رادیو جوانن
0: سواز مو
3: کبرا کی شوارم بو کیو سار در همیشه یوم نه رادیو و یوم نه فرمایشت جوان کان ای و یبا قربان
0: واس لچ منطقه یی کا با کیس
3: جان
0: علم لچ منطقه یی
3: کی تقی بانه با قربان
0: ها
3: لما تقی بانه دیات کی بانه
0: یا خوال لس ساغ به کور ل خدمت ان چن دل خوشین یه میش.
3: خوب کردم دیات دل خوشم.
0: خواب تن پاریسی.
3: برای براتی برنامه که تا زور زور خوشو.
0: الحمدلله. الحمدلله.
3: تو معنی مامو سعیان.
0: یا خویلش ساق بباله.
3: قربان مامو سعیان تو آخر. لبای مشروبات و عرق خوشی بود مامو سعیان.
0: تلیاکو عرق و آویکو عقل تی کده آوی انسان به هوش که.
3: بله. مامو سعیان. ولی اهمی دیگه که من تو زه آوا مرز و نزدیک مرز. خواهد داد از دور وقتی کاروانی مشروب وشته خواهی زنی خودی مشانید اج کرد دو
0: ملا راست
3: کانی هاوی هم پیس کرد دو کورا جنگه هم پیس کرد دو نازاری شیب که چی هم
0: بلایی تر انسان اگداری معلوم نالو خوی بیتو خزمی که ازانی لو ایشانه نزی که بیتو بلی حرام و خراب و گناه و تاوان و میکنو ایتر هر او نمانده صلاته چی بکی
3: بله خوش کل دی ایم خلکی لایم و وانی فقط تاکیت حتی لای او شهر یعنی سدش و امن و او دی آد تاکه یعنی ری تاکه یا مال یعنی تو او
0: ولا غاريه كانوا اخر او خرابه مال مال بيدانه كحرامه اوي كبزاني او اشاءك ابي چون كبيغمر صلى الله عليه وسلم معاملك لقال كردني ايش يعني حرام كردوا او خطره
3: كبره ما مسجي تكن على كي في اي ايك وقولي او كبرك اياب او كبر صح مال او شيء حرامه
0: اگر سور بزاني ام كبره اما على اقربوي عرق بغازيته ورا ولا حرامه
3: زانه که بو مشروبات و
0: عرق والله پارکی وکو عرق خورکه حرامه عرق
3: فروش ما مستعجر ای مثلا دو ریا متوش ما بن مثلا ما مون نبون مجبور بجواب کیان بم من بن عبار نه مثلا بن بیوی
0: بن بیوی قیچک اصلاو وصلاو مرحبا هی زردی نی ان شاء الله ای
3: ماشاء
0: الله تحیا رزو صلاو ما یبو تعال سر چاو قربان یا اخو سلامت بی مجرز صلاو ما نیبو تواوی اوایی و بو خزم و کسو کارکت
3: با قربانی مدلی سلامان هی بود تو برانی رادیو محرات سیام و تاماجه کنید
0: زور سپاس خواه افو که اخوه سرسام سلامتی اخوه بله بر رزان خور شویستان سپاسی خواهی گوره اکین که پیوانی که بر رزی وگو باو کی استیار لو شاخانه سپاس بخواه لمنطقه گرمیانیش لمنطقه شهر باجر شهر زور همو تلفونی هم با کردوین که یعنی سری او هست جوانه بو شاخوه او انسان مسلمانه او رادیو اکاته و اکاته سر آیت و حدیثه کن والله انسان لخوشیا گریانم یه بر راسی که و خلقی که هیا الحمله او طالبی خیره طالبی علمه اما علمه اما زانسته والله بر ریزان خوشویستان ها ولاتیانی خوشویز بشار اولادی و بر رواب کن رادیو زور لموبایل و لتلفزیون و لمشتانه باشتره چون که یعنی ما چاو مندو نابه عزید ناتیشی برنامه کانو بو آماده اکره حشتی که بیه لرادیو کان و تابوت رادیو باشکانه های لبره و خوزگای خلقی زیاتر مسلمانان سودیان لور گرتایو و دعای خیر من های بو او بررزانه بو او شوان خوشویستانه بو او اوانی که و زراعت کن و رادیوی که دانه و دوکان دار و رادیوی که دانه و یان سایق تکسی بررزکان یان او خوشکانه که لمالکان خواهی گوره همو لای موفق که کاری که زور مبارک و زور چاک و عبادتی جا براستی گوه گرتن لآیت و فرموده تو کلنا و ذکر بیوای ان شاء الله سرکوتو برتوام بنی اخوا خوای گور افرمی فجتنیبوه لعلکم تفلحون اما لرا ما آیاتیکن پاشا نفرمی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر افرمی براسی شیطان ایوی لبین یوا دجاتی رقو کینا دروس کا بهوی عرق قمارو ويصدكم عن ذكر الله اما رقو كينا اما دجمن آياتي و دور كوتنوا لذكري خوا ولا نواجيش يعني امهم الزرارك اخواي قورا باسي اكا فهل انتم منتهون او ايو واسطان نهينا وازنا هنا واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا بجوي خواو بجوي بيغمرا كيبكن خوتان بباريزن بالي وساعدناني خوشويست وشويست فرماوا
4: السلام عليكم امسايا
0: سلام وسر تشاو
4: سلام تایبتی من پی جنابی پی کارمنده پی گدو گوشگیر و شویسه که تمام سیگه
0: ماشالله لو زمان خوش خوابتن فریز هی اخوا
4: فرمان خوش زمان سیگه سلام و اخوا اللهم صلی علی حبیبنا محمد و علی آله و صحبه و سلم یا ربی خواهی گوره لم دنیا زیارتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به نصیبی همو کسی کن لو دنیا انشاءالله لخزمت که بینو لبهرسه که خواهی کمان که تمام سیگه
0: آمین
4: مطایی هنده سو خوش بود تورکه زور زور گرنگ و زور زور پیویسه براسی پیویسه همو کسی که ماموسا اول لگل همه با چونکه ایمه بحکم ایو لناو خلکان لناو بازاران ازانیم اما ده خوش برانا ماموسا چنه خطرناکه و چن زودو بلاوه بیته و ماموسا گیان
0: بتأکید
4: یکی لوانه ماموسا گیان یکی لخو کارکانی اوی که او گنجانی که توشه بن رفیقی خرابه اما یک ماموسا
0: جوان او باسی اکینی و دسو خوش بی بلای اما یک بلای فرم
4: کتوشی اکاد ماموسا بون مونا خمو خفتی که هی الله ورد جگاله چی پا مثلا اوالی افسال الله خفتی که زورم الله دیور جگاله خوبا خفتی که نمینه
0: اره
4: والله با برنامه ماموسا جگره که یادی دوائی و ماموسا شد اکات ناو جگره که و بوی ماموسا دوائی ماوی
0: دور راسته زور تواو
4: انجا ماموسا یعن براسی اما ده خوش برانه خرید زودو بلاو بیتو یعن ماموسا ایکن ناو نیرگله و لگر رزمه تا تو جب دوائی ام گنج خو یې ګره بشن او ماده ماده کده سی کېد
0: خو په نامن
4: انجام ما وسه خطر ترين موضوعي کلیا کونه من بيستو مجاري وای او کی اي کې شمه وطيان یک پرداخ او خواله قال يا لګرز ما بجنه بو بيتره برزکان حرمتي طيبتي مې باور کوم کما وسه الله تما عکات خوش بدايه قال له قال يعني او نه خطر بي زما وطيان
0: بله بله امجاته الله من يعني محاضرات هني كبومان وترا ولا رقي وزارة أوقافه الله أو يعني بو ده دولار بو ده هزار أمادة نفرية بكرجيت شون كأنا بجيري لوكاتها
4: زور بيتها وأنا كان ما وصلتلك الأوانك أي كان كتوشي أم مثلاً بمثلاً عاجل خوينية
0: بله
4: عاجل خوينية كامل
0: يعني إن زبرة لحيبتي لحيبة جستي دواي ومادة كا أمادة زلام بكرجيت بو بورجمي
4: باور که ماموسا هبوه من اگام لیرن الولاد تکانیت ماموسا من علاقه بردو فروشتویتی بو اوی مثلا پاری دست گیوتی او مواده پی بکر ماموسا شرف و ناموسی لگر رزما با جناتان دای ناو بز بو اوی او مواده دست گیوتی بی کشید خواهی گره پنا من باد خواهی گره یعنیتی وش باد خواهی گره خلق وشیار کات و زیادت که من گین لدینه که براسی ماموسا گیم او برا برزش کلبانه و تلفونی که دست خوشی لیکم
0: باهم
4: رز بو همو یعن براسی مگر ایم ابزاری رادیو محراب چی شدی کلی اینی؟
0: فاز بخواست، فاز بخواست.
4: یعنی باورم پیو که ما وسامل بج به حالی خم جاری و این شکی خم مثل موقع جناب و فرمو.
0: بله.
4: نما نه چاو ما نو بی نه حج بس.
0: دکان دارکانم وقت ابزارم آه وقت ما دکان دارم. بله ما وسایل. آره و الله.
4: باورم پیو که جاری ما وسایل دوستی کتیاب خیلی مول لوانه بقام حاضری کی مثلا یاد نه ام پرسیار ولی من لوانه چه شرط کتیاب خیلی بقام اول لحظه استفاده نکنم.
0: ولی ای وسعد نان جاری و ای من لوانه بلم بو او تاره. يعني هم مجارك ياما امبرنام الراس وخوش شكه اتوانم حيت خوش محازرنا كم بلام لو اني بلام كتابي كي بنجالا بريخ وين موك ياما امبرنا يعني من قوشراوي قوشراوي بر چندين لا بري لخدمتي وا باسيك
4: والله الله الله ما مساجن ايما زانين زحمتك انت نتان زور زور بلام استادك اصلك بو ايما موطه خواجه ذات انت تن خوش من صح خوي غير دائما فادرتن كان ان شاء الله الله يرضى من جاربو جناب بو کارم د برزکان که دائما مانو ابن مصیان و مو بي سره برزکان ابن مصیان عزت مان دال ابن مزک مان تاسو په ویا
0: خوش حالي خوش حالي زو
4: تاسو کوم تاسو
0: په حالي یا خو سلامت بن ان شاء الله یما پیما خوشه اوا بي سره خوشو وستکان مان لګل مان او تو یژ بکا یوی جګرین بوشت جوانکان چونکه جاری وایه لوانی هند شد لایمن وکو امام خطیبک لمزګوتام مثلا نی بیسم والله لوانی بر یوی برز معلوماتی که تر زیاد کن لناو بیلتکا لوانی دیاردین خراب ها بیه شد ها بیه انشاءالله همو لایک من بجدار بین لخیره کانا جا بر ریزان خوش شویستان خواهی گوره هر باسی ام حرامیه أفرمي خوتان بارين واحذروا بترسن فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أقر برس هلكن بجوي فرمودكاني خوب يغمر نكن أفرمي بزان كوا إيما لسر أويك نار دومانا بيغمبر كمان قيان دنيا كي أشكراها يعني خواي قورا أفرمي أما أشكرا ورونا جهل بر أوا برزان وكو عرزم كردن يستا كابرا هيت لكنالا كان هرهمو كنال كابرا لواني برنامكي لواني بيانجو رقيتي بچه بلا مشكلة نيب لانو لبروي أم بيدينا بيديني بلا وكاتوا يد بزماني كي زور بيسوا يد الله عرق بوشي وحرام نيا حجاب بوشي وواجب نيا فلان بوشي جمع بوشي وواجب نيا حديثي بيغمر نعوذ بالله او هرهيج نيا يعني لولا وردور دا اگر سير كي چي مينة توا حجاب مينة توا دينا كدين حرام كان حلال بكيتو وهر وها واجبات كان سوق بكي لبروا برزان إما مسلمان براسي من ملايكم وحروا بعوامي شويني دينداري نكوتوين أم همو مسلمان أم بابتا أما زانايان مصاديري يعني تشاوغاكاني كإسلامي ليوريجيري تشواري سركية تو بلي سيانا يكم قرآني بيروز دوام فرمودة صحيحة كانو حسنة كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني خو زانايا ناتون قورترين زانستيان زورترين زانستيان لزانستي فرمودة بكارينا وبوي فرمودة صحيحة كان أو جاروكو إجماعي أمت يعني أمهم صحابة بيغمر صلى الله عليه وسلم هتا وفاتك أمهم صحابة تابعين كان كهميان عالم بون زوربي تابعين دواي أو أمهم زانا أمتي إسلام سيانزصد تطبيق كراوة حكمي إسلامي لسر أما باوبوا كعارق حرامة تو دواي 1400 سال لولا ورد بيدينو غرب زدو وأمانك علمانيا ندروسيان أكن بو أوي بأدبي كان برامبري مسلمانان وبرامبري مقدسات دينو برامبري جواني كان إسلام أم جاروكو ين أو ملاو شيخ حاجي أنيش كليان زي كبيتوكو خوان فاسيدي أنا كان كخواي قورا أفرمي شويني بجي ولا تطع الكافرين والمنافقين خواي قورا أفرمي زانا كان بجي منافق وكافر ما كان شون كوكو خوتي ليكا يوشتيكا دنبا مليكا ومالكاول تانكن سوكو الرسوا تانكن تو أقل لقلب يدينا بي بشيتا مجلسي بيدين وتوش بيدينا بي توتو لبروا أم دين أبم شيوازة جوانا هاتوا وأطيع الله والرسول واحتروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين أو جالي را صحابة إسا الشرح يكين صحابة شوان لم فرمود ألم آياتانا تيقيشتن وتيا أي باشا هي وهي لسكيا ماوا دواي أم حرام لسكيا ماوا لناوسكيا ويان هتا بيئ الله لو أني بخواته وكأم أمري خواي دابزيو خواي قرر فرمي ليس على الذين آمنوا وعملوا صالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات فرموي قناحني لوي كوا تامتان كردوا كبيشتر خواردو تانا كالقل يا جياون باشان بان بهجاتي خوشويز بلي
5: السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله وبركاته
5: ما مساء جان شاء خوش من الله كان ماسك مريض احترام ما يبو بو كارمنداني بيسران اويز دي لدن من علم سلام اخوات عمل يدي
0: سلام ورحمة الله وبركاته من لجاتي هميان
5: ماما تجن باسي فعالياتي شي عمر بن الخطاب كم زور دريج وشناك ومكاتلة بايكان وباوكان وحوريان بقرم
0: بالي فرمو
5: شير شوان عمر بن الخطاب درشو اگرات ما شاید آفرت یک منزلی که ناو تا باستی پای کو آگر داتا شیری من داوستانی با دودی آگر ریان برسیان بو
0: بله
5: عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنا اوتی اوثمه ماذا تفعلی یا اختی یا بنی قال مو شغلک او اوشی تونی وتي بو وتي وايشي توني وازم ليبيا نا وتي حبونا ريب ولا عمر بن الخطاب عتاكم عاشيك بوابو ريتوا وتي بلا باسكم عمر لك عمر بو خبري له من هيا او برد خصتنا ومن زوك ومن وتام حيان خلات يعني ما تاي خيال لي بكي
0: بلي
5: عمر بس كنت بجريان عم امام مسجم علي عمك كا وكان يني الرشة ومؤمنة اجرى ام عمر من الخطابة قرية ابو بيت المال صحابيك الى قلاب ابوهيك فرق وتي بيدا شان موتي يعني سونبت وتي بيدا شان يعني اخوة محاصلة ما كان لفرع او يتيم يلا هاولي ما مسجان بلد باكي بي عاشان كردو خوار دمانيان كردو لقل من عالكان لقل انا دا نشتو تختو تميز من عالكان تير يار فاردو وتي كتب باشاكم تخوان بياني ورقية كيبوني دي بياني بروب ولا عمر والله عمر راس بدو عفريتو وتي باشا بياني عروم بولاي اتي هو بياني عروش بولاي ورقية كيشان دا وتي باشا عمل كيام ورقية بابا دي الله مسلمان يجم شو حال مصدح ولا وتي مت ناسي وتي ما والله وتي هو من عمر بو
0: بلي
5: دا من لما بكي لوزو دعوة كان داي كان باو كان براس كان اقر مريشكة تفتن 6000 دينار بيبن بوما الله هاتينك اجري زورة من بهجر دسي قورو مشك مالتي داي سلام عليكم
0: عليكم السلام خواه جزال بداتا ودسو خوش بيا خواه عزيزان خوش ويستان ناو بريك ورا قرينو جمارة تلفونا كان لي ادينا وبو اوي بيون ديوان بيو بكان ان شاء الله قرينو خزمتا
1: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خو کن پیوندی بمجماره تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0-5-8-29-0-9-9 اسیاسیال و ویبر 0-5-7-232-7-1-3 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریک ایمانی بناو اتومبیل و مالو مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکان ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکان ایوا
0: عزیزان خوشویستان دست امام بجد خوش به امام عمر ابو شیوجیا امام ابو بکر هر دوی کن رضا و رحمتی خواهن لی به تا وفاتی ان کر با مگر بو خو لخزمتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیابو بنوا یستا خلقی اک بی ادبی اکا بران بریان خواه پنامان بدات بله امام عمر اواجیا بناو رعیتکیا بناو شارکا اگریا اگرا اگریا اي فرمو اترسم العراق اما بس عراق جنب وزياتر چونك شاخو اوانك زورت الله خومان هي افرمي اترسم ولاخيك هل بديري بلين عمر جادك يبو شاق نكر اونا خمي عالمي اسلامي جيبو بلين بالرسان او فرمو داني بيغمبر صلى الله عليه وسلم افرمي يكيك لوانا للصحيحين هاتوا لخسر منبر فرموي أيها الناس واتلم بخاري مسلمة بو الصحابة هم بيستويانا إنه نزل عليكم تحريم الخمر وهي في خمسة فرمي آقا داربن دابزي السرطان حرام بوني عرق أو جلبينشتا العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خمر العقل فرمي بزوري اتلو سردماء وابوه فرمي يالا تري ورجري يالا خرما ورجري يالا هنجوين يالا قنم يالا جو و خمریش او یک وا عقل تیګ بدا هر شتیک ام پیناسه بیګری تا او حرامه بویا عبد الرحمن قری وعلى الی برسیار مکل ابن عباس درباری عرق فرموی کان لرسول الله صديق من ثقيف او من دوس فلقيه يوم الفتح بالراويه خمر يهديها اليه افرمی پیغمبر صلی الله علیه و آله برادر کی هبو لسقیف یا لدوز بوح عشرته کی ترا افرمل روج فتح مکه او یک بار عرقی پی بو ای بر بو هدیه به حساب بو بو برادری کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی اما یا فلان اما علمت ان الله قد حرمها ای نازانی خوای گور حرامی کردوا او پیاویش فرمی روی کرد غلامه کی وتی دم عدم وای برو بی فروشه سیرک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی یا فلان بماذا امرته یلی ابو فرمی الی چی اما برادری تی خوشو وسیتی هاتو بولای بلام وتي فأمرته أن يبيعها بفروشه قال إن الذي حرم شربها يا حرم شربها حرم بيعها أو شتيك خواي قورة خواردن وخواردن وكي حرام كر فروشنا كيجي حرام أفرمي فأمر بها فأفرغت في البطحاء أفرمي لناو أو شيوانا هل رجراو أبي زوري جبوبي أنسي كر مالي قالي من أبا عبيدي كري جراح وأبي كري كعب وكمال الصحابة ساقي أو كتشان لو كتش شاي جرا أو ما أجرا أفرمي خريب وان لأهات كعرق كل دس يعني كيف تخواره كسي قال لمسلمان أفرمي أو نازان قر عرق حرام بوا وتيان برسياركين أو جا كاتي كوا برسيار ينكر او جا فرمی بیر رجع اوی که لحاجت کتایه افرمی ایتر نگرانه و نگرانه ما مستر رازاو با فرمی فرمو
6: سلام علیکم ما مستر کیان
0: سلام و رحمت الله و برکاتو
6: بقضاری ما مستر کیان والاهی پرسیاری کم هیا زو بیتا قطی کردو موتن با لسناو تان پرسن بشکم انشاءالله والاهی که دروس و راستم بروانه دی زحمت
0: بله.
6: لحوشی اودیومان مجموعه کوتل هن ایتر دراکی بزاریم کردوین املویت چیز دینین طباخی لیه هاتو توی زوزور لیه اکن او کتلانز همیشه هیلانه اکن نایلن بگاته اوی که هیل کبکا یعنی کپوشکان دروس کپوشکان دانیه من رک پوشکان لعرم
0: بله.
6: بو اوی هیلانه دروس دکنو نیکن با شنی مرقناو با خامو مصادری و برواکی مرمیکه هنی مرمیکه
0: کلی
6: مسلح هنی بزماره هنی شی و هنی رسانی لخوای کاری خواه صرفه.
0: بله.
6: اینجا طبعا آخوم شی آودیمان جری و باوی آوانو لامی مشکی بوده یعنی جرجانه وری زوره بوده یعنی.
0: پرسیارکه آویا حلی چیه لروش شرعی و آیا؟
6: نه آویم آیا من آویه لریک نایلم هلانف کار. آية أخواتي غضب اللي قريت يعني تورنا بليم حق من هناك توا ألين ألين أصلين ألين دعاء كذا وكترانا دعاء لي كان
0: إن شاء الله
6: ألين دعاء لي
0: والله متهدمه وباشا هرزو والله متهدمه
6: والله إذا بيرجع
0: حفظ الله شكرا كشي مالي يا مجا كشي مالي زور بس وبتابتي أم كترة باريكانة زور بون
6: كترة شينكا كان ما مصدقني أنا من أخترة بالقرآن
0: هذا شينكا كان شين كان بخون كاكا بيان قرن بيان سريع مرنو بيان خون
6: اي وتي يا غدي حلفي خوا خزه باللي
0: كنت شي غناح والله غناح نيه والله من تبعت من هذا سر زرد كان يعني انا اواني ترشين كي كان هنا قلو جوانا
6: والله وتي مقدر يعني كم خوا ترنا
0: يعني ان شاء الله حل يك والله ان شاء الله والله ما كده دم ويسه
6: ما رصق يعني هنا كيش يعني ابي تريشان براسيلكا فرسير كان لبر خوي قورا هاول لا اشكو بيغما صالي مثلا لو كاتاك يعني بوي فرسير كان وانا زعما يعني حديث كيل سر اوا بله لبر خوا فرسير كان دراك براسي فرسير كان اترسل لا فرسير كان اترسل
0: على دخو دخو كوتركي جهل حديثه هاتو الله كوتربو يا لاني كنك فرسير كان
6: وكان فرسير كان ما
0: كان فرسير على كلين ان شاء الله والله مددما چونك اوا شلون الله من معمه البلوى به زور مع الله هي
6: انا والله ما مصير خد زابات
0: قول بعد المره اخوا قايل
6: لي لا صار صار
0: اما مصاب الرزم خشك بالرزمان عليك وتر بيزاري كردوين لا حوشه كما نجايه مريك لياك اتي تجوره ولا مدخلك اليا انيشن بشوا يتر جاريو النعلو بيلا و عيب نبي حمي رقناوي كان لبروا ام بابتا بالراسي ابي ان شاء الله هول بدن بالراسي عزيتي عن مدهن بله لو شوێنە بیگوازنەوە ئەو شوێنە مەسەل لە شوێنێکی تر بزانم قەبا شتێکیان بۆ دانێن بەشکم بچنە لایەکی تر و شوێنێکی تر بۆ ئەوەی دوورکەونەوە وەکو چۆن ئەڵێ بەدیلی ئەو شوێنیان بۆ دانێن یا ئەو تەنافە لەویا ئەو شتە لەویا لابن بۆ ئەوەی لەویان نەنیشن بچن بۆ شوێنێکی تر ئینشاءڵا ئەوە حەلەکەیەتی و عەزیەتیان مەدەن ئەوەی کەوا وەکو میوانمانە لای ئێوە بە ڕێزان خۆشەویستان پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم جا لێرە ئەم مەسەلەی عارەقەکە حەرام کرا یانی گەورەترین شتێک کە لەسەر زەویە کرابوو بێ ئەم عارەقەیە و ئێستەیش هەموو شارستانیەتەکان هەموو پێشکەوتوویەکان بە ملیارە دۆلار سەرف بکە بە هەزاران ملیار دۆلار چونکە ئەمریکا کردی بەڵام ناتوانن ئەو نەهیەی کە خوای گەورە لە زمانی پێغەمبەر سەلی الله سەلەم کە دابەزی لەسەر عارەق حرامی عراق که ئەو هزاران سال بو ببی عراق نه ارجیان بلام کلبر خاطری خوای گورا افرمی هیان بو لدمیا بو که ایو فهل انتم منتهون دمیان کردو این رجا خوار و اینو انتهینا یا الله انتهینا یا الله پروردگار بر او الله او ایتر کو تا ایمان پیهینا ایتر نای خوین ام ایمان زور پیویس بو اوی تو لمحرمات و مکروهات دور کویتو لبروا أصحابي في غمر صلى الله عليه وسلم شتيك يان كرب لمرو فايتيا مگر في غمراني بيشي أو في غمري خوما صلى الله عليه وسلم شتيواي كردبي أنا مرو فايتيا همي دستوسانا لدرباري حرام أو كساتو كاتي كعرقتيا حرام كرا كصحابي في غمر صلى الله عليه وسلم چن إيمان يان آما دبو بو أوي بجوي خوف في غمر كيب كان جان يان بختكر ولا حرام ولا قناه تاوانا كان كحزي جيان ليبو کۆتاییان پێهێنا ئەو جا خەمی ئەویان بوو کە زووتر خواردوێنە خەمی ئەویان بوو کە وەفاتی کردووە و ئەم عارە حرامیەی پێنەگەیشتووە هەمووی خوای گەورە جوابی دایەوە فەرمووی خەمتان نەبێ ئەوەی قینە ئەوەی لەوە پێش یا ئەوەی لە ناوسکیە ماوەتەوە ئەلمهیم لە ئێستەوە دابڕێن ئەفەرمێ کۆڵانەکانی مەدینە عارەق جۆگەلەی کردبوو چونکە هەموو ماڵێ بە هومەی گەورە بە چۆن ئەڵێ بە تەنکی گەورە عراقیان دانابوو لە ماڵەکانیانە بۆ ساڵەکە بۆ زستان کە هەڵیانەگر لەبەرەوە بەڕێزان ئەمە ئەمریکی گەورە بوو ئەمە بەگوێی فاسق و بێدین و خواننەناسەکان کەناڵە خراپەکان مەکەن کە وەکو تەیری گولوانە جا سەیری ڕاگەیاندنی هەندی ڕاگەیاندنی کوردی لە هەر شوێنێ بێئەدەبیەک هەبێ ئافرەتێکی ڕووت و قووت هەبێ کەسێکی بێدینی خواننەناسی مولحید هەبێ وەکو دەرمانە گەڕێن بە شوێنی هاها ئەم فلانە کەسە ئاوا ئەڵێ لەبەرەوە بەگوێی ئەو هەموو زانە چاکە بکەن بەگوێی ئەو هەموو خەڵکەی کەەوە ئەوێ ئەو دینە بگا بە ڕێکوپیەکی بەڵێ بەڕێزان بابەتێک هەیە بە ئەم حەدیسە بخوێنینەوە ڕوو نەبێتەوە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلەم ئیبن عومەر ئەفەرمێ فەرموو دەکەیش ئەفەرمێ حەسەنن بیشەواهیدیهی ئەخرەجەه ئەبو داود و ئەحمەد ڕەحمەتی خۆیان لێ بێ أفرمي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي لعينة الخمر على عشرة وجوه عرق حرام كرا وبسر دشيوا لعينة الخمر بعينها خوي عرقك حرام حتى لزانان ولا فرمو دكان أفرمي نجيس العين يعني أقر كبير لجلكان توا لنواجي أبا بيشوي بيسا وشاربها وأويكوا إخواتوا حرام لسري وساقيها أويش كالي ما مۆسا بەخواش کەس کوڕەکەم ئیشی دەست ناکەوێ چۆتە شوێنێ مەیە گێڕن و چۆتە ئوتێلێ ئارەخوشتی تیاگەڕێ ئەمە لە کوردستانە ئاڵێن حرامە نابێ بیکە نابێ پەردەپۆشی کەی نابێ نزیک بینەوە لە حرام ئەوەی کە ئەی گێڕێ و فەرمووی لێ ئەکاو یان حیمایەی بێدینیەکە لە خزمەتی بێدینیەکایە ئەو سفرح ڕازێنێتەوە و هەروەها فەرموو ئەکاو میوانەکانی عارەخەخۆن ئەمەیش ئەو گێڕەرەیش هەر حرامە وبائعها اويك اي فروشه ومبتاعها اويك اي كره وعاصيرها اويك اي قوشه اويك دوكانك ادا بكري سيان بخوال لبس اليماني كابرال هي حاجيه شو دوكاني داوا بكري بعرق عرق فروش اي امهم دوكاني عرق شيه كلم شاره هي خزوري اترسم حاج عمريجي فيوكن اترسم بيه يعني بلين ما مصابي خرمز قوتي جوا اترسم زكاتي جيلي در كاي دوكانا كجا او كاتا قرر كري بسر ايه ميجا بالراسي اما بلاهي كي قوري لبر او عارق حرامة بيدي دوكانا كبدي بكري و بي يوازي توا و تريا كيف يبفروشي دل نياب يما بو عارق يتي و تصيرها او ايكا بوي اقوشي وقبولي قوشينك هكا وحاملها هالقري هالقري او عارق سياركك اي قوازيتو والمحمولة اليه او اشك او كومبانيا او مخزنيك بوي اتشي بوي هالقري واكل ثمنها يا واكل ثمنها افرمي واكل ثمنها او اشكوا نرخكي اخوة او اشكوا سودي لأبينيتو لكوتايا نرخكي اخواتو باركي اخوات جابر ريزان ايتر هيشتما وتو كوابو اويك بابتي اهرق اوي بابتي تلياك اوي بابتي جا 26 ششي كرابرت 26 ششي 2026 يعني بلين بهمو 26 ششي يادي يا وچونل سال روجي برنگار بو نوي ما دهوش بركانو اهرق بريزان يكم شد اوي كوا انسان دور خاتو ابي الدين بي اسلام جا برزان الان او گنجای که توشه به خوا پنا ممدا جگره ای کا به ویب او جا ای کا به نیرگله ام جا ورده ورده اثر کی شبو عرق و بوت لیاکو بو امشتانه لبر او برزان یکم شد ابي دینه کمن پالمان پیو بنی که لم حرام دور کوینو گنجا کان من بتایبتی وریای رفیق بن وریای کافتریا او شونانه بن کتیجن وریای او شه وریای نچ یعنی تخنیان مکون کاکا نزیکان مکونو چونکه براسی اما بابتی که لجیهانا والله بمليارات دولار صرف کری بو اوی لجیر و صرف کری بو اوی بلاو بیتوا بلام ده صلاتکانی صرفی اکن بو اوی امشتبنه برببی و ایشی زوری جی لسر کراوا و ایما دست خوشی لبازگکان اکین لحیزکانی ناو خو اکین که ازانین زور ماندون و ماده زور قرسی جدان راو بو ام بابتا هر دست خوشی لحکمتی جکین لو باروا امید کن هاولاتیانیش مسلمانانیش براسی لسر خدبن بو اوی ام حرامه ام تاوانه ام ای که خواهی گوره بمشه واز حرامی کردوه و مسلمانانی لی آگه دار کردوه تاوه بو اوی لیدور کوینه ها چون که ملتی کرد الحمله اصلی که پاکی هی ملتی که مسلمانه و او شعرانیش که بناوی دینه و باسی عرق و ساقی آبی هی نو نازانم چیه همه او شعرانش حرامن بداخه و ملای کردائی ناون که به او نباسی میه که بین و وابی گیر رو من امه خوم سر اما بحساب خوم سر خوش کم الله مسلم عرق نیم همه سبایی لنیش و عبادتا خوش کم خوم سر خوش کم کنه والله همی اما پیلن انحراف ریزم های هم یعنی اما مصان او شاعرانه یعنی بر راسی امش شکی خراب و هنانه تنو ادبیاتی کردیه و که بر راسی كباسي او كا ولا يعني او بعبادته بعشقي خوائي خوم سر خوشه كما بس عرخانه بس ميخانه نيه تو گنجك والي اكي عاشقي عرخ يكي ما شاء الله ما بس يا هل يا دابا افرت زلف وقرومته كيو كيو ولا ما بس عشقي حقيقي كل اخوي قورا لك يا صحابه وتابعين مشتا بمعنى انا نوتو وكوا بي باسي حرام كي ولا اسرك يا جماعه بسم حلال ومسم عبادتي اخويا لبر او بابي لحبه هموش يا ويك داب برين لحرام كان لقناها كان وكو تاسيا برسول الله تاسيا باصحاب رسول الله باتباعي بتابعيهم ان شاء الله تشاو لوان كين ودور كينا وكاوش حرام بو درقاك داخين بهيت شي ويا لين زيق نبينا نكوان اخواس خاطرانا یان وصفی کابره ای که انکر بخواه لگرته ای که بینیم بخواه زور بیا ای که مسلمان بس زجر پی که که حالا دا بخواه جوانه جاله برا و مکاره که خرابه ابی وریا بین ابی براسی بین گنجکان جمان انشاءالله هوشیار بنوا و دور کونو لم تاوان و خرابه کاری و گناهو بلایی کوا امرو هر با عرق و ناوسی بلکو چندین حرامی چندین بصدان جور هیوه هیاله بو اوه خوی لینا کوي یعنی هاتون فیلانه کرو والله و های خفت و خمیه خوی لینا کوي او حبب خو او حبب خو او شروب بخو او فلانشتا ورده ورده تاوکو سریلی اشویتو مالی کاو لبه جا عزیزکان خوای گوره همو مالکی مسلمان همو منالکی مسلمان بپارزه لحرام و گناه و تاوانکان و دل نیاب بن همو حرام و گناه و تاوانکان که خوای گوره حرامی کردوه همی زرری بو مروفاتی بو انسان هیا خوای گوره هدایتان بدا خوای گوره همو لای سلامت که بتایبتی بی سره بر ریزه کان من اوانی که دعای خیره کن بر رادوی محرابو که الحمدلله تشجیعی ایم اکن بتایبتی او بر ریزانی که و بجداریان کر وکو چی مرخانو وکو باوکی هستیار لشاخکانی او بری چومان و او منطقانی بانا الحمد لله دزور شونی مریوان و شونانی جور اگیره و ساعتنانی خورشویز من بهجت او پیاو مبارک و نازداره خواهی گوره پیروزی سلامتی که و ما مسر رزا و همو او بر رزانش که و رجانی تر پیوندی من پیاو اکن خواهی گوره همو لاساخ و سلامت که سپاس بو خواهی ما لگل ملت که مانا وکو خیزانک من لیهاتو الحمد لله رادوی محراب سپاس بو خواه سطع نو لو حرهمو اويك عالم استافا او ما مصانيك ين حموي لله في الله دينار ورناغرن مگر بو مصروفات يشتي بين عربيين بلين او صرف كن بو او الحمد لله شن كان نيتك باك ان شاء الله شتي باكيش بلا وبيت واخو يغرهم لا موفقك وتايبتي زور برز ما مساسر هنك زور عزتك يشي واشي بو او شنه شاخو دا اخو برزياني كوا او آریالو اوشتا گورانی پیوه یکوا زور مندو ابیتو بو اوی بزانی کامیان لیش کوتون کامیان لیش نکوتون و همو او بر رزانی تریش او ما مصابر رزانی کل پشتی ام منبر پیروزونو و خزمت اکن خواهی گوره همو لای موفق که خواهی گوره لنخوشی و نخوشی و نرحتی بمن پارزه همو ملتی کور مسلمانان دلخوش بنو لخمو خفتو مراخو نرحتی ولا مشكلة خيزان يكان حل ببي إن شاء الله نجاة من ببي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

برنامج هواري محرة. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناوشارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هنراوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آمادو بيشكشي دكا برنامج هواري محراب

أشهد أشهد أن محمد رسول

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسرانو برزانو خوشويستان لرادو محراب وصلابي خواي پروردگارتان نسربت خوشحالين كوال خزمتان ناپيتان بغين ولبرناميكي نويل برنامكانتان لباخشي فرمودة او فرمود جوانانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بو اوی که ایما حدیث کان بخوینی نو ما نایب کینو او بابت تایبتو گرنگانی که هیا لا فرمود کانا دری بینین ایوش انشاءالله استفاده لیب کنو ببیت مایی هدایت من ببیت مایی دامزراوی من ببیت مایی بختواری من دامزراوی من لسر دین و اخلاق و روشتی جوان لسر فرمود کان لسر إيمان إسلامتي حديثي أمرمان حديثي أبي موسى أشعري رضا ورحمة إخوائي لبه كأجرته لبيغمبري إخوائي صلى الله عليه وسلم حديثك إمامي بخاري ومسلم رحمة إخوائي لبه هردوشان جرابيانة وأفرمي إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم أفرمي بيغمبري إخوائي صلى الله عليه وسلم فرموي وینای اوی که خوای پروردگار منی ناردوه بو ایوه لهدایتو لزانستو لعلم وکو چی وایا افرمه که مثل غیثین اصاب ارضن وکو وینای باران اگوایا غیث ناوی که لناوکانی باران مطر هیا غیث هیا هطل هیا امانا هر یکو ناوی که بو جورکان لباران که هلی غیث بمعنا بارانکی بسود افرمي خوي تعالى مني ناردوا وكو باراني كي بسود اصاب ارضا چون او بارانا يتسر زوي اي داب الزوية زوية كتركة فكانت منها طائفة طيبة لم ارزيا كومالي توي جواني صحيح باشي بيكي شهية قبلت الماء اوك قبولك اوك هلمجي اوك ورقري فأنبتت الكلأ والعشب الكثير زورك لم توانا أتقي لم خوليا أتقيو أرويتو جوانا بيو قجوجيكي برو جوانو تاكو تايبتي تياد دردشه وكان منها أجادب لعين كاتاكو مالا توي بوچاليش هيا لناو أو عرزاك باراني شي بركة بلام هيتي تياد درناه هر آوکا امسکت الماء آوکا لخو اگریتو هیچ سوز نابیو هیچ دروز نابی فنفع الله بها الناس اندک لا آوکش امینیتو آوکا لا چالا آوکانا لشوینکانا او شونانی که آوی تیا کو ابیتو آوکا خوی اگریتو کو ابیتو خلکیک سودی لأبینه فشربو منها وسقو ورعو خلقك هي لم آوك وستاويان أم آو بوتا كارز أم آو بوتا كانيك وخوان استفادي روجاني لأكن ومن رمالاتكان يعني بي آودن بي داويسي جياني بي برئ أكن بم آويك خواي تعالى لآسمانه باران وباران دويتي وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء لعين كاتا كومالي كيتر لسر ام زوية هر ام آوي بركوي ام باراني بركوي بلام وشكو برنگو رقو تقع حجتكي نتيا صوزبه نا استفاده لي اكري و نا آويج لخو اگريتو آو لخوي كو اكاتوا هيچ نا جايتيا صوزبه نا جوجا دروز دبه بردكي رقو تقع صاف هيچ استفاده كي لنا اكري فذلك مثل من فقها في دين الله أما أفرمي ويني كساني ككتي جيشتبت لدين إخوة ونفعه بما بعثني الله به أويك سود ببيني لو بياميك پروردگار مني بيانار دوبو إيوة فعلم وعلم خوي فير بي شارزاء بي وخلقش فيركاتو خلقش شارزاءكا ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله
الذي أرسلت به وبيني أو كسيشك سودلا أو كنا بيني جو جايت يا صوز نابي أو تيا كون نابي توا الرواتو ببلاش فرمي ويني أو أرزوائك براسي بارانك بركة توجي استفاديك لناك أفرمي كو ملك لو خلقيش هن نهداد ورقري نبيامك يبروردقار ورقري نقبولي أكا نزيكي جبيتو لي أفرمي أما إنسانك ببرنامة بيجيان هر آواجيان باتسرو ونتيقى للدين نتيقى للدنيا نتيقى لقيامته لهداته علم زانس زانياري أبم شوية حديثك بما نفرميك حديثك صحيح راست روانا ليرا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بياني كردوه بو إيما بويرون كردوين توا ويني أويكا خواه تعالى ناردويتي ببيغنبري خواه لهدايته لعلم زانس وكو باران قوايا بارانك خلقي لي إخواتوا أرسودي لأبيني بو مرو مالاتو بو همو دارو درختو بو همو أشتانيك لسر أرزا جيانا باتسرو روحو جاني تيايا أبيني سودي لأبيني بنباتو بروكو ببالدارو بهمو جانداركاني سرزوي أويك روح لبرا بعامة همو يسود لو بارانا أبيني فرمي ويني هداية علم بريتيا لو بارانا بسودا بريتيا لو شوازي كوا إنسان سودا بيني لو علم لو هداية كخواي تعالى نازلي كردو ببيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم وباشان هندي جار أرزكش هيا خوالكش هيا أبيني آمدكاري توكش هيا بلام خلقك هيا وكو هو توك دباء بي توك وشك رقو تقا هيت سودك نابيني آوي تياكو نابيتهو استفادة نلا علمك نلا هدادك ويلي رابي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم ويني بيامكي ويني علم زانستكي هدادكي بشيوازك بيان كدو بو يملي تيبقين چون أوزوية سودة بيني لو بارانا أفرمي أم هدادتو خواه ناسي وعلم زانستش أغن إنسان سودي لبيني أو بزانا بكالكي ديبو دنيا وبو قيامتي وأقر ببيتشوانو بو أو كسا سودي نبيني نلا علم نلا إيمان نلا هداية أو بزانا كسكي بفرو ببركتا بويا ليرا بومان رونا بيتوا كدلي إنسان خواي تعالى تراويكا بآوي إيمانو قرآن أمش والم إنسانا أكا تشون كاتي أو آوى أو بارانا لو آسمان داء باري بو أو زويو تري أكاو باراب يكاو خوشي أكاو ونرمي أكا أم قرآن أم إيمان كبرشي تدلي هر كسيك وهر إنسانك أبيني خواي تعالى أم دلي نرمك أم دلي بركا لنور إيمان أم إيمان قرآن ولم روف أكا سود ببيني لجيان روجاني وتيراو ببي وبتواني خلقي جلتوار دوري خوي كوب كاتوا بنور إيمان نور قرآن بيروزك هروها دلي إنساني جوايا براستي اگه تینویتی لإیمانو لقرآن تیر نکرد تینویتی که لوی نشکان براسی او بزانا هشتا هر تینو و پیویسی بزیاتره خواهی تعالی او پروردگاره که دلی انسانکان زندو اکاتوا بنورو با ایمانو با اسلامتی و با هدایتو خواناسی بای ضروره دسخستنی علم با دلی انسان وکو خواردن وای بولاشی انسان چون منو تو پیویس من پیتی خواردن بخوین تا املاشه من راست و روان و رگ بوسته بهوی خواردنو که و جسم من اوسته تو اشکالی بود روز نابه و ضعیف و بهز نابه عینن شد دل انسان کانش پیویسی به زانسته پیویسی به هدایته پیویسی به ایمانه بو اوی که ام عقیده و بیر و باور و جسمی را بگره لسر اساسی که به قوت و بهز جسم انسان هستی هیا لور گرتنی خواردن و خواردنوا هر وها دلی انسانیش هستی هیا باوی که او علم زانستی که وری اگری فیری ابی شارزای ابی وکو او خواردن و خواردنوای وای بوی بوی جاری وای انسان اگر معلومه کی لانه بی زانسته کی لانه بی ابینی کاتا که وری گر انجا هزب نزانی و نفهمی خوی کاتو او کاتا وکو بلی تیرا و بی برسیتی که تیر ابی باوی ورگرتنی او علمو زانستو زانیاری او بویا
برسيار كردن لا كسي زانا فيربوني علما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أو كسيك برسيارك اشتكنا زاني دواي أو معلوماتك ورقري إن جهز با نزاني خويك. ابن القيم رحمة إخوائي لي بأفرمي ليرا بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم تشبيه علم هدايتي كردوا با باران هل يكيق لو دوشتا علم هدايت تشبيه كردوا با باران بو باران جيان دا با إنسان باران سودي هيا باران وكبلي پيداوستي جيانا وكبلي خواردني دارو بردو روكو هرچي اوشتاني كأي بيني پيداوستي روجاني همو مخلوقات وجعلنا من الماء كل شيء حي اهوي كزيندوا پيوستي ببارانا بو علم هدايتي تشبيه كردوا بوا چونك علم هدايت پيكو گري بدي بو انسانا كان انسان کی راست و روان و تندرست و چاکی تیا دروز دبه و هر وها تشبیه دلی انسانی کردو به زوی ام زویی که وا منو تو دغلودانی تیا اچینین که کات باران لی ادا او بارانش بارانی ایمان اچیت دلی او مروف و ابینی آوکی تیا اوسته او ایمانش او قرب گره لدلی انسان او کاتا لناو دلی ام انسانیا انواعات شتي جوان پيدا ابي لا ايمان و اخلاق و روشتي جوان لا عبادتي جوان لوشت جوانانه كلا جيان روجانه دا بهوي ايمانه كوا پخش بيته و زياده كاتو خلقش سودي لي ابيني و ابيني او بارانش كا ادا لو زويا انواعات گجو جاده تدرو لو زويا و هر وها پيوستي بخوراكي جيا علمك خوراكي دلي انسانه بو اوي كبرهمي هبت انسان که علمی بو، زانستی بو، ابینی به هوی زانستکی و اتوانه خلقی شفیر بکا بوی تشبیهی کردو بوی که باران گجوجیاو دارو درخت چون که دارو درخت ابینی برهمیان هیا اما انسانش که ایمان و هدایتی هبو لگل علم ابینی علم که برهمی ایمان و اسلامت و هدایتی ام بشره بوی برز کانم پیویست اما انشاءالله بمشه وازه تعامل لگل حدیث کانی پیغمبری خواب کن صلی الله علیه و سلم لم بشیتا دین کوتای برنامه ام جاره من انشاءالله لبرنامه کانی ده هاتوا زیاتر لسر ام فرموده جوانا ادوین خوی تعالی رحم به همو لایکمان بکاو لیمان خوش ببه لگناهی دای کباو کمان خوش به لگناهی مردوکان من خوش به زیندوکان من سلامت بکا لبلا و مصیبتی ارزو آسمان بمان پارزه خیر و خوشی دنیا و قیامت من بسره برجه دلو درون من پر بکا لنور و لایمان علم زانست و هدایت من پی ببخشه خوی تعالی کتای و شیس زمان من لا اله الا الله به شیفای نخوشکان من بده کشه کشه دارکان من حل بکا تا برنامه کی که و تا روجه شی که بخوای گورتان اسپیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما

فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموستي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

0: سكويك بورا فكردني فالمدكان دوائن يغنبال دوائن
1: فرمودكاني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم لا صحيح مسلم.

باسی خم فرق کردن با عرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باب التبرک من عرق النبی صلی الله علیه و سلم. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان النبی صلی الله علیه و سلم يدخل بيت ام سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأوتيت، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواررها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبتي. واتا أنس كري مالك رزي خوي لبدله جاران قلي جار پیغمبر صلى الله عليه وسلم دهات بمال أم سليم دايكم كهوسري أبو طلحي زربابن بو. قال جار كدايكم سرنوينكي خوي نبوايا قال جار كدايكم لسرنوينكي خوي نبوايا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسرنوينكي دخوت. رجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاد بو مالمان دايكم لمال نبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسرنوينكي دايكم خوت. چون بدايكم يانوت اي أم سليم پیغمبر صلى الله عليه وسلم تشريفها توب مالتان لمالي اول سنوينكيتو نوستوا. فرموي جاء ام سليم هاتوا تماشاي كرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم آرقي كي زوري درداوا چوراوتا سر پارچه چرم لسنوينكا جا دايكم هكبكي كردوا شوشيكي لدر هناو او آرقي بشتي هل دمجيو دي گوشيناو شوشكانيوا. جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لخواكي راچنيو فرموي او خریکی چیت ای دایکی سلیم؟ دایک موتی قربان ای پیغمبری خوا با امیدی پیروزی و مفرکی با منالکان من ام عرقی تو کودکی نوا. فرموی پیکاوتا آفرین با خود. پیشوا مسلم گیراویتی و برزن رون کرنو یک با تگیشتینی زیادر لن فرموده یا کامال فرموده و شوینوارو بیسراوی زنان هیا کدگن رادی تواتر او د چسپینن که خو پیروز کردن و خو مفرق کردن با پاجمو شوینوار و آثار پیغمبران و پیوچکان کار روا و پسنده بمرجه او سرنکی شه بو هاولدانان و شرک بو خوا. باسی نزیکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخلق و پیروزی ورگرتن لی. باب فی قرب النبی صلی الله علیه و سلم من الناس و تبرکهم به. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. واتى أنس كري مالك رزاي خويلي بدله پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنویجی بیانی دکرد ایتر راجکران و اوکیشکان مدینه حاجت و دفرکانیان با اوکا و دهینا بوی. اویش با مفرک و پیروزی دستی پیاده کردن گلی جر بیانیان زور سردیش بو، بلام لگل او شهر دستی دکرد بناو اوکا دو نا امیدی نکردنو دلی را دگردن. پیشوا مسلم گراویتیو. عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. واتى أنس رزي خويلي بيدلي بچاوي خم پیغمبر بيني صلى الله عليه وسلم سرتاش سريد تاشي ياراني خرمانيان ليدابو هر تلامویک برده با یاران دان قسته و دکو تناو دستی یکی کیانه و پیشوا مسلم گراویتی و
باسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که برحمترین کسب و منالانو خاو خزانی بابون کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ارحم الناس بالصبيان والعيال. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت احدا كان ارحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان ابراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. واتا انسی کری مالک رضای خوالی بدلی کسم ندی و که آوا وک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بزی بیت و بخزانه و تی لگنده لگندکان دور بری مدینه ابراهیم کری پیغمبر سلامی خوالی سر بی درابو بداین که پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم دا چوب ولی امجد خزمتی دا چوین مردی داینه که ابراهیم سلامی خوالی سر بی واتا باو کشیری که آسنگر بو آسنگری دا کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم کدود کدچو جور و مالک پر بولدو کلو بوش روک خانوکا قنگ درابو جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابراهیم کری هل دا گرتو تیر تیر ماشی دا کردو وانی دا کردو انجا دا گرائی و کات ابراهیم مرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ابراهیم کری منه ممک خوربو کمرد لبر اوا لبهشت عدو دایانی هیا ممکی پیددن حتا لشیر دبره توا پیشوا مسلم گراویتی او. عن ابی هریره رضی الله عنه ان الاقرع ابن حابس ابصر النبی صلی الله علیه وسلم يقبل الحسن فقال ان لی عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. واتا أبو هريرة رزي خويلي بدلي أقرعي كري حابس شاوي لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم حسني كري پیشو علي ماجد كرد كا كچا زايبو كري فاطمي كشيبو رزي خوين لبي أقرعوتي دسامن دمنا لمهيا تا استا كسيانم ماجد كردوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی کسی رحمی نبی رحمی پی نکره. پیشوا مسلم گراویتیو.

محمد درجا قفلي كلبتكي من كاتوا من بيستيم بمايل استعدا بويا مرو فكاني ام سردم لهمو كاتك زاتر بيستيان ببيغمبر هيا مروفاتي لهمو كاتك زاتر ضروريتي بيغمبراتي بيغمبري بيستي استا بيغمبر بون واتا دابزيني وحي روداوي كيمي جوينا بو تنهاو بس تنها روداوي كيمي جوينا بو روي دابتو بس اخر زور خلق هي علي علي بيغمبراتي روداوي كيمي جوي بو وحي دابزي وطا قرآن دابزي طا بلامنا لهمو كاتك ام بيستي من بم روداوي كيمي جوي هي مامر الكلاب كين ايما

مالك نو تنهاو تنهاو بس ملكو بيغمبر روداوك هميشا لقل معنايا وكو هناسا وكو وكو زين دويتي اما ضرورتي بيغمبر معنايا لم سردمتا. طبعا بابتا لخزمتا نباسي كم بابتي كي زور دورو درجة لواني اما بچان ساعات مقصيك لخزمت جنابتا نباسي كم كوتاينيا بلام هر جارو باسك و هر جارو بابتك ببوشوني من اونده هل لقر قصيلة سرکين لما وشي كورتا اگر خواه فرصتي داين لكاتي تراو لبرنامه تراو لشويني ترا ام بابتا بتفصيل بوردي باسكين ان شاء الله خواه گورا توفيق من بدا خواه گورا سربرز بانكا خواه گورا طاعت و عبادت من لقبولكا خواه گورا بركت و رحمت خواه برجين بسر دلو دروني گشلاك مانا در دوام شوهات نکوتایی القی امروی برنامه سرنج تا سرنجی کتر و تا دیداری کتر بشین بخیر و خوشی خواهتان لگم.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا يلقيك ولا ناسين جانام إي بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام لا درج باسي سود وانكاني هجرتي بيغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم گەیشتینە ئەو خاڵی کە لە ڕێگایە زوبەیری کوڕی عەوام کە پوزای پێغەمبەرە سەلی الله علیه و علی آله و سەلەم و ئاوەڵ زاوایەتی هەردووکیان زاوای ئیمامی ئەبوبەکر خوالی ڕازی بێ لە ڕێگایە پێیان دەگا و دوو جلوبەرگی سپی دەبەخشێتە پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم و ئیمامی ئەبوبەکر. مسئله جلی سپی لیویا با چیز رنگ که سپی با چیز که خیر و ثیابی کم البیض باستین پشاکان تان سپیه فإنها ابيض و فإنها اطهر و اطیب چون که جوان تره و پاک تره. البسوها احیاءکم و کفنو فيها موتاکم پشاکان تان زندوکان تان با جلی سپی لبرکا و مردوکانش تان با کفنکانی سپی بی. ملائکش سلامی خواهند لیبه دیاروانش پاشاکیان هی و پاشاکیان سپیه. به دلیل یوی فرمی رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم احد و رجلان یقاتلان عن یمینه و شماله و علیهما ثیاب بیض یقاتلون قتالا شدیدا. دو پیام بینی لغزای احد دوای وی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یانزه صحابی که چهار دوری شهیده به طلحه کری عبد الله سی و شجلا و بریندار دکتر سعدی کری بل وقاص بریندار دکتری خویا کی به تشرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم کلا همون یکو بویدین افرمی لو ساعتا دو کسم بینی دو پیاوی زور جوان سرتا پایان جلی سپی بو جنجی کو شرش یانا کر دفاع علی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کز جنجی واینال چه بو دوانا ملائکه خواب نه فرمه دوای نم زنی چی بنه دیار نمه دیار جبریل و میکائیل بو. پیش وفاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جبریل دیه بولای پیغمبر علیه الصلاة و السلام بشیوی پیاوه که کسی آن نیناسی و تو شدید و بیاض الثیاب شدید و سواد الشعر صفت اگه چی بو ام جبریل که ها بولای پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشاکانی زور زور سپی بو همو پاشاکان و رنجی قجو ریش و آوانی زور زور رجمه که آتا بشیوی امرو بهاتو. ابن مسعود خواهی رازی به باس یک آفر می جاری چند لمکه بوین پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون بلای جنهاتی نوا لیلت و جنی پیوتری گرای نو لشون یک هلاک بخوی هاو من رانی خون با دانه صدیق سسر ران اما لا صحیح سنی ترمذیه هم أفرمي فبين أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي فإذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال فانتهوا إلي. في غمر عليه الصلاة والسلام صريخ سبو سرانم لو تشولوان يا بين في عوان يك هاتم أما نزجوان بون بوشعك كان يعني يكبر شسبي شبو نوانا ملائك بشيوي بياوات وثيان اوي بن پیغمبر دراوا بهيش پیغمبر هيش پيشتر ندراوا عليه الصلاة والسلام كواتا ليو شاو دليل اشماني و لقيامتي شا پیغمبر ابراهيم عليه الصلاة والسلام يكم زا پوشاكي ببرا اكري قبطيتين دو پوشاكي سبي و احرام جبه سبي بي ولقيامتي شا يوم تبيض وجوه رويب شاكا كاران سبي اكري بيت شوانا كشي خواه پنامان با خواه ريان رشك وداوش مان لك راولة دعاك يابلين خواه پاك مان كرول لقناكا مان كما ينقى الثوب الابيض من الدنس خواه خاوين مان كرول لقناكا مان وكو بتشون پوشاكي سبي خاوين دبيتو خالشي تر پیشوازی کردنی صحابه کان خواهند رازی بزوانی لپی غمر صلی الله علیه وسلم درست کردنی مزگوت یه چکل صدقه جاریه کان
پیغمبری ایم علیه صلی اللہ علیه سلام دو مزگوتی دروست کرد و قباء و مزگوتی خوی و اتمان زویه که بده دینار کری هر دیناریک مسقال آلتونی عیاره بسواره که آتا حتا استاد چی نویج اتیاب کری و حتا قیام الساعة اجره و پیغمبر صلی اللہ علیه سلام که آتا چوی مزگوت مهمه زویه که چکه ام بینایا گورت دستکاری کتی زوی نا گورت پاشان بیر شان سال برکا بلا میشی وکو زویه که نیه باید پیغمبر صلی اللہ علیه سلام چوی کری خوی زانی چوی کری بس زویه که کری اوانیت صحابه کان خوی ان لرازی به بجدار بون تیاید و او مزگوتش خوی گورت شایتی بودا فرمی اسیس علی التقوی من اول یوم لیکم روش جوا بو جرالی خواه و تنها و تنها لبر زامندی خواه و مزگوت کراو كواتا من بنى مسجدا لله هر كس يمزقوت يدلسك تنهاب والرازيبون إخوة سبحانه وتعالى ببي سمع الرياء أجا أخوة يقول ما الله شبوكا توا لبهشت طبعا المزقوت دوري زورة هر شويني نيجني بتنها شويني علم شويني كوبو نويا اگر آوارا هات آوارا كان هات شويني شبو ترخان كدبو ناوي نابو الصفة لوا حيوانا جنوبنا لیان نبود کسیان نبود لیوی منو شورش شنی که کرد نوی هاوکاری یار متی با فقیر و هجر شنی که ابو نوی سرانی صحابیه و کوی مامی علیه فرمان مجالس الانبیا شنی که رو دانیش نی پیغمبران نامزگو علی صلوات و سلام و کوی ابو ادریسی خوالانیه فرمان مجالس الکرام نامزگو شنی کاری خوتنه پیاوهر بر رزقانی خواین نامزگو مزگوت که واتا شونی شورای شونی اداره شونی حتی محکمه بوا در زمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفد یک هات و فرمیتی لی مزگوت داینین با بی نام مزگوت ایمه ببینن شون نیوز را که این عبادت کن بوی دلیان نرم بی با اسلام و اگر نیوز را نیش به هتای پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشوازی لیه کردن تیایده مزگوتی قبا طبعا فضیله خویه من تطهر فی بیتی ثم اتا مسجد قبا کان کاجر عمره لروايتك فيصلي فيه صلاة هركس إلى ماله ودزنيش بقريت بو مرجع دو بيبو مزقوتي قبا سي هر نيجي جيتيابكا نيجي سنة نيجي فرزة بيقع عمره بو إذا نسري أم مزقوتي شكوية كان مزقوتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كان يأتي كل كان يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه ركعتين أهم الشم يقدهاتا مزقوتي قباء بيغمبر صلى الله عليه وسلم عندي جابة بي عندي جار بسواري والله هاتو دور كان نجي تيا كدو دقر رايا سعدي كوري بالوقاظة فرمي والله لين أصلي ركعتين في مسجد قباء أقا دور كعاصنتكم لمزقوتي قباء لام خوش يسر لو يدو جاب سنبو قدس نجي تيا إمامي عمر فرمي لو كان قباء أقا مزقوتي قباء لشوني شي دور بايا لضربنا إليه أكباد المطي جي خويبو كاريقي دولي بو بقرينا بربو يسر دانيك سرداني مالي أبو أيوبك كواتا سرداني خزمان بيستا لمالي أبو أيوب بي أبو أيوب الشاكارانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريكا ومسألة بيازو سيريش بيانصان فرمي حرام نية بلان بيغمرة فرمي من لقال ملايكة أخصاكم بويا ملايكة شيان بينا خوشة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم زر بني ناخوش يان بينا خوشة شياطين زر زر حزيان لبني ناخوشة رقيان لبني سيواك إيه ملائكة نخي ملائكة زور حزي لبوني سواك أم زور حزي لبوني خوش نيجي الجمعة قرنقة في غمر عليه الصلاة والسلام دس بجي دواي دروس كردني مزقوت كقلاي إسلامة كوبونوي قشتي راقيان كناوي جمعة طبعا روجي الجمعة روجي تايبة طلب جراء ولا حفتيا وفضائلي تشل سودي هي روجي الجمعة جالة قوري نيجي گوری نیوژه کی دشمن بسه؟ اگر همو هنگاوه که روزانه تو دی بو مزگود بو هر نیوژه بیه غیر نیوژه جمعه همو هنگاوه ده شاکو بو نسلی بلان با همو هنگاوه که دی بو نیوژه جمعه و با جمعات کان ده شاکو بو نسلی بو جمعه کان له بكل خطوة عمل سنة اجر صلاتها وصيامها با همو هنگاوه پاداشتی نیوژه روزوی ساله کد بو ده نسلی أما لشو أو لشو هم بو كفارة سرينوا الصلوات الخمس بيز نيجا مثلا نيجا عصر معك دو خواه قبولك
کواته هر گناه توانیک من هبو به تانی و جینی و را تنها اتوانی امن یجا او نبسغیت او دو ساعت من بین بوستان سی ساعت ای جمعه یجی جمعه لدو روایت روایت ای جان فرمیه گناهی نگ او بین حور رجی تا وصغیت او و زیادت ثلاثة ایام و تدرش باش نیجک بزنیت منی بسغیت او کچی جمعه نیجکی او اندگرنگ که گناهی درش لسلیگ سغیت او في غمر صلى الله عليه وسلم نبي سرت أبسيتنا مدينة نيراوي شينارت كواته بعجوا تلفون وهوال جاندن ببرم بركان تأخوانا ما ذكر باستخباري في غمر صلى الله عليه وسلم زور بأن يعني ناس يعني أيهم هو قلنا تاجي ألفني لا سراب في غمر صلى الله عليه وسلم نطبلو خدم وحصم يستعيد ويستريح وعم شتاحش أمهم ونوشي بدوا ونبو خوي أبو بكر حتى للروايات كافر ما دوشان سوار يقوش تربوه هو رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كاتي عبد الله كوري السلام سركردو ناس زاناي جولك كان ديت افرمي كاتي بس دا مشاي في غمر بيني علمت ان وجهه ليس بوجه كذاب ظل نيابهم كذا مشاي دا مشاي دروزنيه كاتي شوبا دروزني بياوي تيا دركبي دم لقال شاو ام دوانا وكو إمام عثمان فرمي ما أسر أحد بسريرة إلا أظهره الله على فلتات لسانه وصفعات وجهه الكسي هرني هني لخويا بشاري توخ دا أشكلا يكاد الدوخ سيلا قال الله كيتر أي رجه وسيشاويشي كبالضبط شكا يعلم خائنة ثلاع يوم همو هموش تكان لتشاوايا أو تشاوى الدرك ودو تشاويتي اللي بس كزنا ينازدو ويا رسمي شاو مهم تلا حتى لرسمي كنزش فأيقول أبو بروادارانا فرمي سيماهم في وجوههم سيمان لشوانا في وجوههم لرخصالنا ديارة سعدي كوري معاد ككاتي مسلمان بو لقال أسيدي كوري حضير فرمي الرق ده مشاوين قرى يعني والله بو ده مشاوية والروي أو ده مشاويني ده مشاوي شي ثريسا كاتنا شكا ده مشاوي إنساني مسلمان رخصالي الشيرينة رخصالي النورينة رخصالي جوانة شكرا دائما دزجوج روكات اخوه سبحانه وتعالى ببيت شوانا شوا يعرف المجرمون بسيماهم تاوان باران بس يانا سينو بروكساريانا فقير هجار بس يانا سيثو تعريفهم بسيماهم بس لو شاف سيك ازاني فقير يا فقيرني اصحاب اعراف كسير بهشتي جان مكانه كان بس يانا سنو يعرفون كلا بسيماهم باش تکان بسرو سیمای خویان دیار دیار ناسنو جهان میکنیش بسرو سیمای خویان منافقا کان بس شیان ناسنو فلا تعریفنهم بسیماهم بسرو شیویا که تا علمی که یک پیدا و ثیا علمی فراسد العربیه یعنی ناسینوی خلق او فراستش اگه خواب داتش تشی گرنگه سیکردنی و لیگدانوی حرکاتی شتیگ لاد معلومه به که امت شیکا و شیناکا و شکاریه ياسي كوري معاذ بيعيك كوري صحابية حوتمي بوكن دعايشي خيري زور بوكن زور جيل بي باوشي بتايبة لقال أو صحابانا دعاي أم بيعيك أو نجيري بي إيشي كتابي الفراسي ابن القيم أقل بيخيني تواباس يكالي بي كناوي دوامي الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أفرمي أو اندش هارزاو خلق ناس بو يعني كربا قاضي سيسوسا قاضي بو هل بيبها تأسيسر السيكتي أما يكدي أدوخ سيكدي أدي زانية من راسك يا رازنك يا اشتكر لا أمي هلا أولني وتيام بياي شاب تونوك بمريبام عيد مجنا فوتي هن التلفزي رجع نيني برد مك هاك فيري أم رخصار ناسين ومثلا أمره كناوي شتريان ناو علم النفس وأشتاني تر رجش أنا فرمي لما زقوتي كوفا درسي وتوا هركس يدسي والك يعني أو دسي والك يعني أو سري أوا با يعني أوا أوا سري أوا يا أمي كر يعني أوا أمي والك يعني أوا دوایوتی اساس در پیاوی که نبود از ریشان کم امتحان تان کم پیاوی که من بینی لوسری بازار رکوه ها دوتی از سرنزیو پیاو سرنزی اند پیاوی که اونا معامله هیچی کردو سیر راسو شپی زور بد دیقه دکرت و هاتو هنی وستالی و شاور ریکی دو دوایی شونی نبو میشی لیا دانیشان نزم بود شونی چی باز دانیش تو تا مشهدگه تا و دوتی ادی تلاب کم پیام بلند پیاو سپر سیاره کم ایشی چیه خالشی شویه و چیاده. Я сюда я хочу.
کابرا دیارە موعیدی هەیە لەوێ چاوەڕێیەکە باش وتی نەخێر ڕازنی تۆ ئەڵێ چی تی ئەڵێن کۆرە بلێ تاقەتە هاتوە سەیشە بازاڕ ڕاکە چی کە ئای لە ماڵەم بێزار تی ئەوەش نیە والحاصل هەچۆ هیچیان وتی ئەوە نیە وتیان ئەی مامۆسا تۆ فەرمووی چی وتی من ئەڵێ مامە خەڵکی شاری واستە یەکەم جارە بێتە شاری کوفەوە ئەمە مامۆستایە لە مزگەوت دەرزەڵێتەوە بە تەلەبا ئەمە تەلەبەیەکی لەدەست ڕاکردووە هەڵا هاتووە چاوی چەپی کوێرە هاتووە بەدوای ئەو تەلەبەیە وتی سێ تەلەبەشی ناوەتی تۆ زاری بڕۆم بزانە ئەم سێ پرسیاری یەکەم بزانە وەڵام چییە ڕۆیشت و سەلامی یاری لەگەڵ خاڵە مەرحەبا سەرچاو خەڵکی شوێ خەڵکی شاری واستەم ئیشتی سیاڵا مامۆسام لە مزگەوتە دەرزەڵێمەوە خێرە ئەمرێ ئێمە چوشی بکەین وڵای تەلەبەیەکمان ماوەیە کە دیار نەماوە بۆ نیشانەی چاوی چەپی کوێرە ئەگەر بینیتان بە قوربانتان من بەدوایەوە هاتم هاتنەوە جێڕایانە وتیان وا بوو وەڵامەکە وتیان ئەریام عیلمی غەیبە لە کوێوە زانیت ئێ وتی من وتم دیقەتی بن دیقەتە ماژلەکانی خاوێنە گوڵزەردێکی هەندێ تەپوتۆزی زەردی پێوەیە خۆڵی زەرد لە کوفەیان نییە لە واستایە زانی من مسافیرە زانیم لێوە هاتووە زۆر بە دیقەتی سەیری ڕاست و چەپ یەکە چکم یەکەم جارێم شوێنە ببینێ زانیم خەڵکی هێرەنی سەیری کەسیشی ناکرد و سەودای هیچی ناکرد ئیشی بە بازاڕ نیە پیاوە بەڵام کۆمەڵە تەلەبە لەوە مزگەوتی ئەو سەرەوە هاتنە دەرەوە چوو بۆ لایە کەواتە ئەمە مامۆستایە سەیری مشتریەکانی خۆی یەکە چوو لای چەپیان وەستا ئەوا سەیرێکی کردن ڕێک دیقەتی بەس مەنتیقەی چاویدا زانی ئەمجا کە هاتم ئیژاوە سەیرم کردن لای چەپیان هەمووی ڕا بیا عیبە زانیم ئەوەی ئەو بەدوایە گەرە چاوی شەپی کوێر خۆمە خوا ئەگەر ژیریە کە باتی ئەم مەقتەعانەیەک سەر بە هەمووی ئاوا سەجای بیکەی بێک جارێکیان بە کۆڵانێک کار ڕۆی جوێ لە دەنگی قورئانخوێنی ئافرەتێ بووتی بۆ سنە ئافرەتە زان وتی وتی ئەوە حامیلەیە وە سکەکەشی کوڕە های دوای والحاصل شتەکە وا دەرچوو وتیان بە چیا زانی و حامیلەیە وتی هەناسەکەی دیارە هەناسەی خواردن نیە وا ناس شتێکی زۆر قورسترن لەوە ئەی بە چیا زانی و کوڕە وتی دەنگی گەڕ بوو دەنگی گەڕی ژی پیاوە دەنگی ناسک یافرت کەواتە علەمە لیسانە ما لەم یەعلەم کەواتە عەبدوڵای کوڕی سەلامیش عالمە بەس بینینی دەموشای پێغەمبەر بەس بوو سەلی الله عەلەیهی وسەلەم بۆ ئەوەی کە بزانێ مە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام و یەکەم کلمەی پێغەمبەری سەلی الله عەلەیهی وسەلەم مانای خۆی هەیە کە داوا لەو خەڵکا کا فەرمی ئەطعیمو الطەعام نان بدەنە یەکتر واتە سەردان و خزمایەتی بە دەمەوچوونی یەکتر و تەبایی و خۆشەویستی و برایەتی و ئەفشو السەلام ڕێز و سڵاو و حرمەت یەکتر بگرن وەسیلو الئەرحام ئاگاتان لە پەیوەندی خزمایەتیتان بێت وەسەلوا باللەیلی والناس نیام بە شەویش کە خەوتن ئاگاتان لە شەو نوێشتان بێ ئینشاءەڵڵا بە سەلامەتی و بێسوتان دەچنە باشی خواوە خاڵێکی تری ئەوەیە کە ئەمانە ئوحسیرو فی سەبیلی اللہ لە پێناوی خۆیان تەنگە شەکران بەڕاستی هەموو شتێک تەسحیە ئێوێ تۆ هاتووی ئێستا تەسحیە بە کاتی خۆتەتەی لەواچێ پشت بێشێ بەڵام مەجبووری تەسحیە نەدەی هیچ شتێکە دەست ناکەوێ لەم دنیایە مهاجیرەکانیش وازیان لە خاک و وڵات و نیشتیمان و خزمان و دۆستان و مەسلحەت و پارە و کەسوکاریان هێنا لەبەرخوا ئەنجا هیجرەتەکە بۆ خێر بۆ موسڵمانان خاڵێکی تر مەسەلەی پەروەردەی عائلە زۆر گرنگە ئەگەر عائلەی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلەم ژن و مناڵەکەی و ئەبوو بەکر وەکو پێویست نەبوویان ئەم هیجرەتە سەرکەوتوو نابوو لەبەرەوە مەسەلەی هەڵبژاردنی هاوسەر زۆر زۆر گرنگە دووەم پەروەردەی مناڵ بەیا فەرمیە فەڵفر بذات دینی والخلق الحەسەن تەریبەت یەمینوك لە هەڵبژاردنی ئافرەتە یان حەتا هاوسەیشە ئاگا لە دین و ئەخلاق بێ دین و ئەخلاق پێش هەموو شتێکی ترە وبيسي الدعاء كانت أبلي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما خوايا جنو منالك من بيتي كما يشان عزيز سربر زيدن يا قيامة من بن ربي هب لي بلا من الصالحين نقنا صالح خوايا لمن على الصالح كان من بيتي ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة من دالي تشاكو باكو ريكو بيكم بلي يا الله کەواتە لە هەموو شتێکا چاک و پاک باشە خاڵێکی تر مەسەلەی ئەمن و ئاسایی زۆر گرنگە ئەگەر ئێمە ئاوا بێتتر زدانیشتین ئەمە نیعمەتێکی گەورەی خوایە کەواتە وڵات ئەمن و ئاسایشی لە هەموو شتێک مهمترە هەر کەسێ هەوڵ با ئەمن و ئاسایشی وڵات تێک داوە موفسیدە فی الأرض
بوی پیامبر صلی الله علیه و سلم هلا مکه اترسانی و را بچه تامو شونه دیل مدینه حریتی طواف تو ات ام دینه پیوستی به نشتمانه پیوستی به حریته پیوستی به شاکرکاریه بوی برده برود ریو خاله چیتر خوای گوری مهربان بوسی پیامبر فرمودی سری آخا پیامبر سر آخا صلی الله علیه و سلم كواتا إن تنصر الله ينصركم همو يشيل إيوة نك في غمر صلى الله عليه وسلم همو يشيل إيوة أجر ما بس يبي ديني خواص الخا خواص ريخا لهر شو ينكا بهر شيء ويقدر شيء وكا شون فقد نصره الله توجي إن شاء الله ينصرك الله خوي يقول نصر بخشية بكي بوك ساني صبر يعني زيادة شو كان نصر مع الصبر أي بخشية بكي العاقبة للمتقين بوك ساني تواجر يا إخوان أي بخشية بشي يحفظ الله يحفظ سنور الشرع إخوان ببارزة خداد ببارزة وكان حقا علينا نصر المؤمنين قابة في بيسي دانوا كمسلمانان برواداران سربخة على برواداران راسقين به خالشي تربوسي في غمر صلى الله عليه وسلم ببراغ نسو بمدينة كسي ببراغ سي بوسي بقدس براغ نشي شيء أبو نهيز بسات الكان يقشي تمدينة ويتر أهمهمو حال وضعه تسبي ويستيقر في غمر صلى الله عليه وسلم قدوية براق طيبته في غمران في غمر صلى الله عليه وسلم قدوية أمتك يا أخوان مش يسوي براق نابي طيبته بأخوان كواتب في غمر عليه الصلاة والسلام أبي وكم مهاجر كان ماندوبي هلاك به بترسي بارسلفك بقاش آخرية به مينتي تواب شيرجي بوام دينة ويم صومانان بلن في غمر منواب عليه الصلاة والسلام مجد بوابي قال شيتر من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وانا فرمي خوي اركس يواز دشتي بين اللي بالخوا خوا قربيه كاتو بباشتر لما كي اترسو بيمي شي زور هلا ساني شي زور سيانز سا خوشي تي انا بين اللي بالخوا بجي هي شت سنه خوشي ويز ولاتي خويت بلام خوا قربي كردو بشار مدينه استراحته ارامي وازادي تي دستبرك مسألة سراقة في غمر صلى الله عليه وسلم دعينا مكيك في أدرية فمي يوم بر ووفاء أمر الرجي تشاكو وفادارية كواتا مسألة وفاء لإسلام أزور قرنجا خيار عباد الله المفون المطيبون شاكتين عبد كان إخوة أوانانك وفايا أنهي وباشيف شاكي شكان بنا الريو وقال دواما لك أوفوا بالعقود أقصانيك بلاجنية هر قرية بس يكرنا بباشي من بيتولي هر عقدك عقدك جوية هتا هلنصا هستا عقدك جي جيدا لبرو قصيب كي دعي بشيمان بيتو شيوانية وفا يعني أبي بابند بي بإمزاء خوتو بابند بي بقفتو بلين خوتو بابند بي بلين كان جناو نشاني منافقة إذا وعد أخلف خالة شيت لو خالانا مسألة هجرة سنة بيغمبران عليه الصلاة والسلام وخوا فرماني بيكدون وبردوامة بلام هجرة نيتي بي هي هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها هجرتك أبو الشيني بو بدر روشتي وافرتي بلاشي وشاشي زور لي ماما ليرد أزناك هجرتك أبو الشيب وبو بدان بيسي أشتي هجرتك أبو بارو سامانو خوش گذرانی خویتی پس بول نام مسلمانان عزیز نه کافر کان اما خطره ابي هجرت الى الله ورسول هجرت کو بو خوابه لس سنتي پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك بعدما اسلم عملا حتى يفارق المشركين للمسلمين فاي گورت شاكي مشرك كان ورناگري تا ابي بزين يلنين نام مسلمان كانوا اگر بيتو لوي نه يلن با ازادي دينيان برپاكن خواست ساکن لقبول نک بلام آزاد بون او جاواز کارت هجرت پیویست لولاتی کفار با ولاتی مسلمان نگه هجره پیچوانا خلچی لطاو مسلمان راکا و لولاتی مسلمان راکا بو ناو گاور و زولکو به دین ام هجرت اگر ناچار بی خوی و ناچاری خوی بو پزیش کروات بو کارو کسابه دیگروات دوائی گررتو بو علمی گروات فیری بی کاری چی زور پیویست اروات با دعوه اروات لپنای خواهی اما نه همی درست بلا امنیتی وابی که حتا حتا لیوی بی اوان شاکتر من لمسلمانان اما متسیدار براستی سکه الهجرت تجربه ما قبله اما مشکل هجرت اگر هجرت که بولای مسلمانان بید دیار همو تاوانکانی پیشوی دست ریت
اگر هجرت به پیشوانەوە بێ ئەکری هەموو چاکانی بسرێتەوە توبه هەموو خراپەکانی پێشخۆی ئەسرێتەوە التوبة تجوب ما قبلها الإسلام يجوب ما قبله الحج تجوب ما قبله الهجرة تجوب ما قبلها اما شوار حد شون پێشخۆی هەر هەموو ئەسرێتەوە هجرت هیچ پێشخۆی هەر هەموو ئەسرێتەوە توبه شەروەها مسلمان بوونیش وەکو کابرا کە ڕووی بۆ وڵاتی مسلمانان و ناوەڕاستی ڕێگای وەفاتی کرد و مەلایکی عەزاب و ڕەحمەت داتنە سەری پایگەورە فەرمی بیپێون ئەگەر لە وڵاتی مسلمانانەوە نزیکە لە واضحتە چی پێ بلەخۆ بە مسلمانی حساب بکەن ئەگەر لە وڵاتی کافرەکانەوە نزیکە چی بکەین بە کافری حساب بکەن پێوایان لە وڵاتی مسلمانانەوە نزیک بوو خوای گەورە لێی خۆش بکردیە بەهەشت ئەمە لە سەحیح بوخاری مسلم شایە کاتە ئینسانە بێت لە خوا بترسێت وڵاتی خۆمان خزمەت کەین ئاوەدان کەینەوە تەحەملمان لەگەڵ خزمان و هاوڵاتیانی خۆمانە بێ زۆر باشترە لە غەریبایەتی و دەربەدەری و نەهامەتی ئیلا مەگەر ناچار بی یا مەسلحەتی زیاتر بێ ئەویان خۆی وەزدەکەی قیامەتی خۆی چکە مەسەلەی سەفەر یەکێکە لە پێویستیەکانەوە تا پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم هەموو ئەو شاکاری بەچی بەدەستهێنا بە سەفەر إمام الشافعي فرمي ارحل بنفسك عن أرض تضام بها وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد لشوين ينرخي نازانا برو شبكين برو ونعو شيء يتر شوين يتر كنرخي دزانا شكا سفر بين سوديتيايا إنسان سوى سفر خفتي بباكا وفيري علم به وفيري أدب به ورستی چی باش دوا چه لیوه هبیلی را نبی و ها ور ریو برای وای بود روز زبیل لیوه را هر نیتی ما فی المقام لذی عقل و ذی ادب من راحت اوی خوان عقل و جیری بیل شون یکا بمین یا توزور باش نیگا شون یکی باش نبی امام شافعی فرمی بو اینی رأیت وقوف الماء یفسده ان ساح طاب و این لم یزی لم یطیبی من بینیو ما اگر اول شن یکا بمینی توجنگا کا پنگ خواتا و مثلا بکل چیز نمینی اگر اوکا سفر کا بجوگا کانا سازگار و فینک ده بید الازدو لولا فراق و الارضی ما افترس شیر اگر شنی خوی بمینی تو سفر نکان یا چی نیتا بردمی و السهم لولا فراق القوسی لم یصیبی تیر حتا لکوان در نچی هدف ناپیچی التبر في مواضعه ملقي كالترب التون لشوين خوي فريدرا وكخولك وكبرديك الكحل نوع من الاحجار تنظره في ارضه مرمي على الطرق بردي كل شوين خوي بجير بيوي الدنيا نشقيتي الله سكونا بينرخا فلما تغرب حاز الفضل اجمعه فصار يحمل بين الجفن والحدق بەڵام کە غەریبایەتی چشت و ئەو ژینگە خراپەی بەجێ هێشت لە شوێنانی تر بە بیلبیلەی چاو هەڵەگیرێن العنبر الخام روث في مواطنه وفي التغرب محمول على العنق مادەی عنبەر کە لە گەدەی حوتی عنبەرایە لە شوێنی خۆیان بە پیسی دانرێ بەڵام کە سەفەرەکایەتە دەرەوە دەڕوات بەسەر مل و گەردنی بەرز نەبێ هەڵناگیرێت امام الشافعي خوي سفري زوك ولا غزير قال شي غزير لاصي شا قريشي هاتوا تم مدينه ومكه ويمن وسوتو العراق والشام وفلسطين واردن وسوتو مصر ليش وفاتك كانت هجرات راسيكي المهاجر من هجر ما نهى الله عنه هجرات سيرشتا هجرات لو شتانيك حراما لو تاوانو خرابانا دوم هجرهم اهجرهم هجرا جميلا لو خلق خرابانش هجرتك دورك ورولي سيميش هجرت لشونك كبراسي اسلامي تياب القرار النبي وكو شونك في غمى صلى الله عليه وسلم كهجرا مكش في رسل المدينة هجرت بو ميجريك بو مسلمان حتى إسا كيام عالمين 1436 هجري چي بو هجري كونه هجرت مهمة كرايك بميجويك بو إسلام بو هتا هتا يا صالكاني بي دياري كريم هجرت إجراء كردن نبو لواقع نقل كردني ساحي شرب وليرو بو شو نجيتر
لە شوێنە ناتوانیت لە شوێنێکی تر دەتوانیت خاڵێکی تر مەسەلەی ئەوەیە حەق پەیامی حەق پێویستی بە وڵات و نیشتیمانە پێویستی بە پشتیوانانە پێویستی بە نەخشەیە پێویستی بە کار و ماندووبوون و ئازادیە پێویستی بە صبر وەکو ئیبن تەیمیا فەرمێ بالصبر واليقین تنال الإمامة في الدين صبر هبي ويقيني تواو هبي بمدينة روجي قال لروجان هل بيت بيا ويشي قوري ناو داريا مسلمانا بس أودو مزود يعني خالج يتروي مدينة هم يشترين أخو هراساني كردبو هرم إسلامها هاو بون بشي كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا كوات إسلام أتواني إيما بكات يقال كاتا براي راستقيني يكتر غير إسلاميش بيامشي تلبو شويني رولي قنزانيش وكو عبد الله كور إمامي أبو بكر وكو عامري كور فهيرة وكو إمامي علي زور قوربو لم هجرتها براسي كاتا قنزان رولي دياريان هي مسألة صحابة كان كأم شاكاريان أنجام داد به فضل قوريان لياد نكيد خواه فرمي خير أمة شي خير أمة صحابة كان وانيها وشيوي وانيها يا انسان فرمي خير الناس باشترين خلقان هتا استا هن راب نسر روي زوي صحابه كان بقول الصحابه كان في غمر عليه الصلاه والسلام لصحابه كان موسى وعيسى والصلاه والسلام اخوان لبي في غمر انت قولت زور باشتيش ويقول باش انا كافر هم المؤمنون حقا بروادار راسقين اوانا خلاص يتروي بم هجره قريش پیگه یکمی هبو لجزیر عربا لدستیده و نیتوانی لیره بدوا و ببیت ریگر لپیناوی بلاو بونه و تشنه کردی اسلام مدینه با پیچوانه و با پایتخت اسلام جیانی عرب گورا با جاران همه جو بابلین هیرش تالانو برو آمانه جیان نخیل لیره بدوا فیره و بنابی دولت بن ابی برای راستقینه بن ابی مصلحتو شار نوس يعني يقبض في هذه أدب وأخلاق بون أم دولة بويا كم يجال في هذه دستور بون في غمر صلى الله عليه وسلم كوثيقة مدينة أم بودان القرآن يش دستوري هم وانا لم شارية بآزادي هم ويدجي جولة كلا صديني خوي أجي مشيكا كان لصديني خوانا في غمر عليه الصلاة والسلام مسلمانان لصديني خوانا أم سردم تازة سردمي رئيس قرتنا لمروف لدينا كان رزقتنا لا عيني في رزق إخوة سبحانه وتعالى مسلمان بنا دولة بس يشت ودبيت دولة أبي الزبية كهبة أبي الشعبية كهبة أبي الصلاة كهبة الأمم المتحدة أو سيانة في ناسي دولتها هالكسي وكو كردي خوش من أو سيانة هي كواتات وان دولتك خواني دولة إخوان بو ليو إسلام بو بديني في عالمي تايب الدنيا بقريش دلیش که که صحابه کان سنت پیغمبران خوش سوی صلی الله علیه و سلم و سنت شاوروانیان کرد. مسئله لخوشیا که پیغمبران بینی صلی الله علیه و سلم فی کوت شقان و شپل و امانه آن نکرد. یعنی الله اکبر. که وقت مسلمان لکاتی خوشیا لی الله اکبر. نهیت عن صوتین احمقین فاجرین. فقد غیکد و دودنی زور احمق و بیاقل و فاجر خوان الناس. کامی آن. يشلوانا نغمة مزمار عند نعمة كانت إخواني نعمتي جاءتي هاو على كواخر الشيان يطبلوا ما سيقاليها أما أخوار قيدوا بواري يقول لي الله أكبر يقول لي سوزيش كله في غمر صلى الله عليه وسلم لقبال لا يدعي الشيء لا يدعي السركدي أو ناوشي كل ثوم يكوري هيدم كواتابي رزب والسركدي ناوشي كان دابن لد صحابة كان هشي زوير نكر هم يعني حزي أنا كرت شيء ثلاثة يعني بلان فرمي خلوها فإنها مأمورة واز ده اشتراك بیارن خوی خوا امری پیا کرد ولی چو خوا بوی دیاری کرد ولی چو ببی ولی چو نبی کاتی که آسیا تلای بانی نزاریش بوی نه بانی نزاریش هیچی اش دروز نبی نفر میکه لو پلاکم له هر شی نبی من لگو کلو پلاکم یعنی مالی ابی ایوب انصاری خوای درازی مسئله بانیش براسی بانش تاز تاق شعاری که کبز یک دینه یه هیچ دینی که رسال زاو شعاری نیه كبشيد اسبيك ابا الله اكبر خلكان خوار اخواي هرق ورا دعوات عنك شاتمان با تاكو تنهاي خواو في غبراتي محمد صلى الله عليه وسلم ها ناي خواو في غمر بيك ودائما
رفعنا لك ذكرك. خلق بانكين بولاي شي ورن بولاي نيجو خوا پرستي بو مسجد بو مالي خوا بو شاككاري حي على الفلاح ورن بو آزاد بون ورزقار بونتان لا مش شغاني دنيا ودوزخ. كاتا بان همو ساتيك هر ليابان وصاد بصاد بان ادري هتاك وتاي دنيا امش قوريش يو بانيكا شعاري إسلاما لهر شوين يبان هبي إسلامي ليه في غمر عليه الصلاة والسلام دي فرمو قال بان هبو هرشي مخانا سر او مسلماناني ليه هر بان إن شاء الله مدانا ويخيرا هر كسي دوان زصال بان با إن شاء الله باشتي بمسو قرا كاتا كمان كوتاي هاد باي قولو مهربان يارمتي من بالا ريزي شاك كارانا بين ولا خراب كاران بدور بينو بارز راو بين باب الرحمة بخاتي ناوز جوانو برزو بيرو زكاني عاقبة ما خيرك إيمان من زياكا هدى وتخاو عفاف من زياكا خواب منك بكساني شي هداية دراو هوكاري هداية بخلقاني تر خواب منك بكساني شي صالحو هوكاري صالح بوني خلقاني ترش باي قولي مهربان سرجم طاعت ما قبولك لمردو كان من خوش بيمنا لكان من هداية با خانواد كان من بخوا صلحاو بي ولات من سربرز به اسلام ان شاء الله خوای ګورم یربان خوشی سی ته بای زیات خاتن یوان مان امین امین واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

بيمان ورقرتن لنوي آدم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ابن عباس دلاله پیغمبری خوا درد و سلامی خوای لسر بفرموی خوای گورا روج عرفه لنعمان دا پیمانی لپشتی آدم ورگرتوا و تنویه که لپشتی آدم دا کهویتوا داری هنوانو لنیوان هر دو دستی دا وکو میرو لی ورد حالی رشتونو پرشو بلاوی کردونتوا پاشان قصه پیش وقتی لگلده کردونو پیوتون الستو بی ربکم؟ قالو: بلا. واتا آیا من پروردگاری ایوانیم؟ اوانی جوتیان: بله. عن هشام بن حكيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم أفاض بهم في كفه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، أما أهل الجنة فميسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فميسرون لعمل أهل النار. شامي كري حكيم دلي بيغمبري خواه درود السلامي خواه لسر بفرموي خواه قورا نوي آدمي لپشت آدم ورگرتوو پاشان شايتي بيداون لسر خوين كآية من پروردگاري ايوانيم؟ اواني جوتويانا: بله. پاشان هلي رشتونتا هر دولا پی دستيوو فرمويتي: اوانا بو بهشتو اوانش بو آگير، دا خلچي بهشت رخصين راون بو اوي كارو كردوي خلچي بهشت بكن، و خلچي آگريش رخصين راون بو اوي كارو كردوي خلچي آگير بكن.

اهدنا الصراط المستقيم.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

خواهی گورا وعدی با پیغمبر من داوا بشفاعتی عظما و مقامی محمود. شفاعتی عظما و مقامی محمود گورترین پلو پایی که لروجی قیامتا ادری با عبدالعبدکانی خواه که ایج محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم كوابو لآدم و حتى آخر إنسان لم سرزويا عجي شاورواني دمو دستي پیغمرا صلى الله عليه وسلم شكا پیغمر رحمة بو هرهموي حتى أفرميه للروج قيامتا آدمج لجر رأي منايا أنا سيد الأولين والآخرين قوري أول وآخرين آدمج لجر لواو علمي پیغمري إسلاما صلى الله عليه وسلم جا خواهی گورا وعدی داوا کوا شفاعتی گورا و مقامی محمودی پی ببخشه داواشی لئیمه کردوا ایمه امتکی که همو کاته لدوای بانگکان بپارین و لخوا خوا او پلو پای و منزیلت گورا پر لحیبتا ببخشه با پیغمر ایمه صلی اللہ علیہ وسلم افرمی اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول اگر گویتان لبانگ بیش بو بانگی دا او چیل ایوش او بلین الا فی حی علتین جگا لا حی على الصلاة و حی على الفلاح لیو بلین لا حول ولا قوة الا بالله کبانگ توابو ثم صلو علی صلوات من لسر بدن فإنه من صلى علی صلاة صلى الله عليه بها عشرة هر کس صلوات اکم لسر باخوال بری من دجر صلوات لسر او کس آدات او ثم لدوائی اوه سلوا لي الوسيلة داواي وسيلة وفضيلة ومقام محمود مبكن شنك أو مقام بلو بايك قيامتا أدري بعبدي لعبد كان إخوة فأرجو أن أكون أو نهوى من إن شاء الله كسأب هركس يدواي بانا كان بومن بفارته أو دعاي بكا أو منيش بليني أدمي كشفاعتي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشوستاني من عزيزاني ضلي من خواهي قورب وخاطر منا وجوانكاني رحمة وبيروزي خوي ضلو درون من خوشكا وبكا بهو كارك بوني زقبونو من لخواهي قوري متعال هر وكلاي جنابتان آشكرايو برستان بي أزانن أوانيك أبن الروشنائي وخير بو عقلي إنسانو ثابت يكن لسر دين دارتي جار جار با چاو بینه جار جار با گو ای بیسته جار جار هر دوکان با یکو کار اکن باوی او انسانه دلی ثابت بیل سر دین دارتی یا ربی خواهد تو چون رحمت پیمان کردوه ام چاو ماند پر خیر کردوه آشنات کردوه با قرآن اکت و ام گو ماند پر خیر کردوه آشنات کردوه با گو گردن لقرآن اکت یا ربی خواهد او درگانه که کراونه تو خیر بخشن بم عالمه وکو دزگا کانو وكو راديو كانو وكو تلفزيون كانو وكو او قناة پر خير و بركتاني كإنسان وابي اكن دليان بآوي ايمان دليان بإيمان دليان بوخوش بي چون خوايان بكن عبدك صالح لبين دستي خواي قوري متعال خواي جان او خير و بركتاني كرشان تبسر من بكي تهو كارك بو ثابت بوني دلكان من لسر دين دارتيد خوش يستاني من جو گردن لرادیو پر خیر و برکت کان امثال رادیوی محرابو رادیو کانی تر و همو او دامو دزگانی که ابنا آموشگاری کی خیر خواهی گوره لقرآن فرمی انما اعیدکم بی واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بی صاحبكم من جنه و تا خواهی گوره بچی انسان ثابتکا جار جار با ام چاو پیروزی که پی بخشی و خوا سیری آیت جوانکانی خواهکا بو اوی دلی پر اطمئنانو و پاکانو و جیانی ثابت بیل سر دین دارتی جار جار بم گو جوانا که گو لقناتی کی خیر اگری لبرنامه کی پر خیر اگری بچی ازانی ام قنات خیر دارا بوی که لناو دل تا ایروینه و بوی لناو مشک تا درسته که و بوی که ویت هوکارکو یارمتی درک بو توی بریزی خوشویست لدنیا تاو و هر وها لسر مركتا وهروها لو روجشكا شادا بيبا لقاي خواي قوري متعال خوا او دامو دزغانا پر خير و بركتانا او دانكا بووي بونتا هو كارك دلکاني امان او دان کردوا وعقلكان مانيان روشن کردوا ونفسكان مانيان پر لا بركت کردوا وپر لا رزامندي کردوا او نوعا دامو دزغا پر خير و بركتانا چون ازانن خيرن بوتو بو ديارك اخوا فرمي لوصف عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت زور جال الناو سياري غافلي لذكر اخوا غافلي لايه كان اخوا ام قناه بر خيرانا يادي او خاطر نبيرد ووات في اكن هنغا وكانت شومبني شن خوش لناو سياريك ريكي لمالي خد دانش تويتا قناتك دازغايك دامو دازغايك عبدك صالح لو پاری غفلتی تو تو بین با آگا لسر او زبان وشکا دسکی بلی لا اله الا الله یا بلی استغفر الله یا بلی اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد خواهی جان او دامو دزگان پر خیر و برکت کی خواهی جو کان من خوشبخت کی بو بیستنا خیرانا و چاو کان من خوشبخت کی بو قناتا پر خیر و برکتانا یا ربی خواهی ایمش ثابت کی بو اوي بطوانين بجواني ام دنيا جيبيلين ولا خزمتي خواي قوري متعال سر برزو روس بيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
3: من مسح على شعر يتيم نزلت الذنوب من بين أصابعه.
0: هركز دس بسري من دالك بباوك تابهني ونها كان لنيو بنجكان يوا هل دوري.
3: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
0: هركس دزنيش بقريته بلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هجدر قاي بهشتي بودكريته وآزاد لهركام يانوا بشتا بهشت.
3: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة.
0: هركس يقول هو الله أحد بخويني دجار أو أخوي جورك وشيكي لبهشت بودروز دكا.
3: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة.
0: هركس نيجي بياني بجماعات بكاو باشان داني شو ذكري خوا بكا تاخور هلدي باشان دور كات بكا او پاداشتي حجيكو عمريكي تواوي بو دلوسره.
3: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن.
0: هركس سوري قل هو الله أحد بخويني وكسيكي قرآني خويند بي وحال.
3: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
0: هركسي لروجك دا صد جار بلي سبحان الله وبحمده خوالقناها كاني دبوري باب أندازي كفي سردرياش زوربي.
3: من ستر مسلما أو مسلمة ستره الله في الدنيا والآخرة.
0: هركسي كمو كريو عيبو عاري مسلماني دا پوشي او اخواي قوري لدنيا وقيامت دا عيبكاني بودا تا پوشيو هلا كاني اشكرا ناكا.
3: من نفس كربة

0: إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كتب الله له 1000000 حسنة، ومحي عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة.
1: هر کس یک ویستی بازار هبو کاتی برو بازار چو بله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اوا خوای گورو پروردگار هزار هزار چاکی بود روسیو، هزار هزار خراپی دسر دسرت و هزار هزار بلي برزو بلند دكاتو.
0: عمرة في رمضان تعادل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: هروها عمريك لرمضان دا خير حجك هيا كلا خدمة بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم انجامي بدات.

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش همي شو بردوام لي خوش بو مهربانه.

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیا لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

عبدو موظفي خوا عبدو ملائكته كخوا امري فرمون لسرشاني همو مروفي بن يتلقى يعني شون او صحنا كدان ناوى تلقي شبولا كانك بهوي اولمبيكاوى بلا تشبيه عبدو ملائكتش تلقي همو لفظي كان كمروفي لي نكر أوش همو حركتك وإشارتك وشاو داقتنيكش ويل لكل همزة اللمزة ويل شي وكل شي وكاني جهنم كواتوا مزانا غيبة كردن وتوانج دانان وتعليق كردن بسر خلقي كاركي آسانا زمان وكو قلم يقوايا كتيب يبنو سيبو خوا كابراه جويني ادا قصي سوكي اكردو قصي نابجي داود پياو چاكي كابي بيري خستاو و تي كاكا اقدار با تولي رانا انما تملي كتابا الى ربك فانظر ماذا تملي تولي را كتيبه پرركيتو بو خوا كتيبه خوتا بزانا چي پرركيتو زمان بريتي لقلميك اقدار ببزانا چي پيدنوسي اشتوانين تشبيه بكين با جيتشي تون اللي جيتشي تانكي بنزين لناو داشبوردي سيارة إشارة يكي جيتشي كي بزاني تانكي بنزين كتشني بنزين تيا فولا ربع ني و ربع كي تيا او هاش اتواني زمان بكي با جيتشي بو او نفسي كهتا او حسابك ليا ياخد بلاي اموكو وكو تانكي اوي مالان وايا او تانکی اوی کلا سربانه دانره اگر اوی پاکی بو بچه اوی پاک دیتا خوارو بو شوینی بلو عکن بلام که تو اوی کی پیست بو نرد اوی کی ناتندرست بو نرد ایتر او بلو عنه بتوی و نتوی اوی ناتندرست لیت داره بوی عرب پنده کی جوانیان هیا علی تکلم لی اراک علی قصب که با بد بینم سبك بابد بينم چونك كتقصدكي ناخي خود ايتر وردود دركوي رسمك واضح حبيبو برامبر برامبرك تي دغاب تواوتي چاغبي اخرب كواتا مراجعتي خمم كين او قساني كي ديكين تعبير بو او نفسيك همانا اگر خراب بو بزانك نفسك فروردي زوري ماوا اگر نقاطي باشي شبيني شكري خوايل سربك كواتا كنترول كردني نفس فريزيك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وخوا سبحانه وتعالى مدحي أو كساناك كأمزمانين بكارناهن بوشي زيايا لغو يعني أو قسانيك السودينية والذين هم عن اللغو معرضون ووامزانك إما آزادين لبعناء توانين خراب بكينو لولا وبشتي تبركينو نا جاري واه بكلمه تو اتشي تدوزخ استا الحديث يا كابو تانرونا كما واخوا سبحانه وتعالى امر من فيك ابي قسي باش كين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اي ايمان نارينا تقوى تنهبي وقسي دروست كان قسي ريكوبي كان قسي باش كان لا فرموديك بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي كسيكتان قسيك دكا قسيكي باشكا نازاني أجركي تنا أجيت رزامن دي خواوا مگر خوا خوي بزاني چون پاداش تياتو لروجي دوائية كساني تريشن وشيك دلن خرابة من سخط الله أما ليرانا سزاي خوي ورقري رواية كان متنوع هندكي أفرمي بو وشيك تيتا باهشت هندك يجي افرمي بوشه دچه تدوزخ كواته وشه مسئله كي آسان نيا برزان بتايبت اگر موضوعك قيشت خوا پیغمبر آيتا كاني خوا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون صعبتني لو موضوعنا او انا صعبتي نيا بكفر حسابا پیازور أبي آقاي لخوي بي هروها وكو شي طلاق بجدي بي ليتو بهزلي بي لي طلاقك دكوي نبرو إنسان زور أغاي لا

زمانی خۆی بێت چکە بەو کەلیمەیە تۆ ئەو ئافرەتە حەلاڵە بێ بۆت بەو کەلیمەیەش بەتاڵە بێت و منگاڵتە نیەمە پێترە میثاقەن غەلیظە ئەمە عەقدێکە خوا ناینا عەقدێکی زۆر گەورەیە لە تەأسیراتی وشە بە ڕێزان یعنی وتمان وشەیەک وا لێکا بباتە بەهەشت گرنگەوە بە دڵ وتێ بێتە ئەبو ئیسحاقی حوەینی یەکێکە لە زانایانی مێسر خوا بیپارێزێ ئەفەرمێن لە دەرسێکە پرسیارم بۆ هات لە دەرسی ناو مزگەوتە ئاوە سەیرم کرد چی نووسراوە لە وەرەقەکە نووسراوە من ئافرەتێکم ڕاقیسەم لە دەرەوەی مزگەوت وەستاوم ئەمێتەوە بە بکەم جەبزانە ئەم ئینسانە چەند فەقیهە چەند گرنگە زانا ئەحکامی شەرعی بزانێ لە دینەکە تێبگا ئەوەندەش گرنگە لە واقع تێبگی مەجلیسەکەی بەجێهێشت داوای لێبوردنی لێکردن ڕۆشتە دەرێ ئافرەتەکەی بینیتی کچی خۆم ئیستا من ناتوانم جۆر لێبگرم من دەرسم هەیە ئەمە تەلەفۆنەکە مە دوو سەعاتی تر قسەم لەگەڵام بکەن دەڕایە بۆ دەرسەکەی ئەو فەقی واقعی پێڵێ گرنگەوەیە ئەم ئافرەتە سێ خوشکی هەیە دایکی تەلاقە درێ باوکەکە ڕواژ نێنێ دایکە کە شۆکا بە پیاوێ مەرجی لەگەڵا کاڵە بێت و واز لە مناڵانە بینی واز لە مناڵەکانێنێ ئەم کچە خوشکی گەورەی و سێ خوشکی تری هەیە ئەبێ ئەم بە خێویان بکە ئەبێ بە کارەکەری ماڵان و تووشی مەشاکی لەبێ لەلایەن هەندێ هەرزەکار و هەندێک گەنجی بەدڕەوشتە واز لەو ئیشە ژێنێ تەوجیهێکی خراپ یەکەن بەرەو مەلها تۆ ڕەقسە زانی و ڕەقز بکە پارەیەکی باشە دەزەکێ ئەچێتە ناو ئەو ئیشە پیسەوە لە ڕۆژێکیان ئەڕۆشتم بۆ مەلهاکە لە ڕێگە زۆرم تینوو بوو هەندێ مزگەوت خێرخواز هەن لە دەرەوە مەکینەیە دانین ئاوەکە سار دەکا و خەڵک دێ ئاوەخواتەوە ئەوە خێرێکی بەردەوام و ئاوێکی سەبیلی سەدەقەیەکی جاریە بە مەرجێ لە ڕوانگەی تەندروستەوە بێ پەرداخەکان بگۆڕێن چونکە زۆر نەخۆشی هەیە گوێزەرەوەن لەڕێی ئەو پەرداخەوە نەخۆشیەکان دەگوێزرێتەوە بێ پەرداخەکان ئەو دیسپۆزەڵا بن دانێگە خۆیت و کۆوانی حەج دوایەوە فڕێدی گرنگەوەی ئەو تیجادەکە پەڕیمەوە ئەو ئاوم خوارد پەنجەری مزگەوتەکە لێو دەنگێگە هات دەنگی مامۆستایە بوو دەرسیە فەرموو یعنی تۆ بیرکەرەوە ئینسان پەرداخی ئاو بخواتەوە نیو دەقیقی پێچێ بۆ گریمان دەقیقەیەکی پێچوو ئەبێت چەند وشە هاتی بێتە گوێی ئەم ئافرەتەوە لەو خیلالی ئەو نیو دەقیقەیە یان ئەو دەقیقەیە بەڵام ئەو وشانە چونکە لە دڵێکی پاکەوە هاتۆتە دەرێ دڵێک مخلیسە بۆ خوا سبحانە وتعالی هیچ قەزدێکی نە غەیری ئیسلاح نەبێ ئەمیش لە هەمان کاتا قفڵی نەداوە لە دڵی دڵی کردۆتەوە ئەو دڵە لە خیلالی ئەو نیو دەقیقەیە یا ئەو دەقیقەیە ئیستیقبالی ئەو قسە خێرەی کرد بڕیاری تەوبەیدا وشە ئیستیهزائی پێوە مەکەن وشە زۆر زۆر گرنگە بۆ ئیسلاح و بۆ تەدمیریش لە هەمان کات پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمێ لە صحیحی بوخاری ئەم حەدیثە هاتووە لە صحیحی مسلمیشە ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو باوره بخوا بروج دوائي با خير بلي أجر خيري بيانا بو باوس كود بي ولو كردارا خوش ويسراوانا للاي الله أو كردارا كبريتي للذكر بيج مردن أفرمي حديثك أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله كبمريد زمان التربية لذكر الله أم كلمة زورية بجو معنى ذكر ذكر قرآن كقصص أنبياء من بو إهينيتوا أفرمي أم تشيرو كان بو عبرة حكاية دنيا إن في قصصهم عبرة عبرة لعبورة وهاتوا يعني أجوزريتا ولا مرحلة بمرحلة الراقيتر بهوي أو بندانيك لو تشيروكا هيا يونس عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام خوانار دي بوشاريك بتيانا پرست نيناينا وبوشتيكي وانا أو بتيانا پرست شاركا بيلا نيناوا نار نيبو أوي إصلاح يامك
خوي طبعا خلقي أبيه همو بيغمري خلقي قومك خويتي بزماني خويا انقسان لقلك حولكي زوري داك هاد باي خمبينة دا خواه سبحانه وتعالى بوحي بيوت فلان روج من عذابيان أدم تفاصيلي داية يتر فلان روجك هوريك الرجديت رشبايا چي بواديري كي هيو خلالي ماويكي كم همويا لناوبم اما شي بيوتن حزرتي يونس قالتيان بيكردو فايدي نبو بيش او بروارا وچن روجيك اوي بجيهشت روج دور كوتوه لأطرافي موصل مايوا دواي اوي كموعيدك هات خلقك تماشاكن اتبزانا هورا رشبا همو ترسيك هات دليانو هر همويان صد هزار و يا صد هزار زياتر بون نفوس برياريان دا توبه بكن روش ندري لشاركة چون برزايه كوا پياو بجيا جن بجيا منال بجيا اجالكانش لقل بچكا كانيانا جيا كرانوا هموي هاواركا الكل يجعر هموي انا ريني اقري هاواركا بجليكي شروا انكسار و خضوع و زليلي پيشاني هر وردگار ادن خواهی گوره عفوی کردن یونس علیه السلام اکولا لتاریخ طبری اخوان امتوا شوانه کی بینی اله خلکی نینوا چیان بسر هاو که والله هیچیان بسر نها همو توبیان کردو عذاب کاتب و خوا عذاب که لسر لا بردن ببو چونی خوی و تی استامن برومو بدروم خانو تیان توتت عذاب ادرينو كتشي عذاب ندرين با اجتهادي خوي ما بي امري خواه سبحانه وتعالى اوي بجيهشت روشت و تساري خوم هلا قرم ارون بولاتي كتر بنسود پیغمبرانو نابي ولاتو وطني خواهن بجيه بيالن إلا با امري خواه نبي چونو كشتيك و همو بستوتانا كشتيك دواي فتريك دوچاري حالت يبوتيان إلا و بلا ابيكي كي تاوان بارمان لناو أبي بوية وامان لهاتو أبي أو تاوان بارنا فريدين درياكوا يتر رزقار ما نبي وتي هيج فلا مكانو هيج ما برسن منم تاوان بار تما مستاتو إنساني كبر ريزيتو أو چن روجل قال يانا بوا زور زور يانا بيغمرا يتر نورانية همو وشيكي حكمة وعبرة وأمانة كرديان بقرعة لقرعك أو درشو تنفيذيان نكر اما نا چوبو دليانو جاري دوهم هر او درچو جاري سيم هر او درچو هر نيان هشت وستي خوي الله تعاوكو نيان هشت وشو فرستي كيناو خوي الله حوتي كي بيني تي اما ديارة قدري من اما چون اوسكي حوتكو بالمناسبة حوتيش حوتي ازرق هيا نك انسان قوديا كراتي باسم كل درسي محرابة لسانوی بوم ما مستعی کی علمانی من هب و تی بخوی بیولوژی پیا و تی نوا و تی حوت بالا زور زور زخمه بالام قرگی انسان قد نده منش وقت خون گرم بوم و باسی آیت کم بکر و ایمانی با خوانیه ایتر آیتی چی خفتم خوارو چون با مزگوت ایمامی مزگوت کوت و لا لوقت کی باشه هاتوی اما مجلة الصينة الصين الجديدة هو اختاو مجلة هبو ببيس في الزبو دائما لصين بهشت سلينج حوتي كان برس كردوتو بهشت سلينج وكو برزيان كردوتو انجا دميان كردوتو داريان بوداناوا لاندروفر يا چوتا جورو نك انسان وكو تونيل يقوايا سبحان الله تي امي ببرا تربون برو تي تا ام دقيقة من باورن با باورنا بو استا باورم هنا نك انسان لاندروفر ايش قوده ايتر هاتو لبولكا وتقسكي شمال راسته وتم بابا قسي خوايا وتحوت لاندروفر ايش قوده بينه وسر باسكا خوا وحي كي نار بو او حوتا وكل طبريه هاتو لزماني عبد الله كوري عباسو كا چون خوا وحي انيري يعني امر واوحى ربك الى النحل واوحينا الى ام موسى يعني فرمانك ما نارد كا دسكارينكي اسقاني نشكيني غوشتي عزيدني بيستي عزيدني
اما اكو عقوبيك كوا نينواي بجهشتو لو انا توبي كر لناوسكي حوتك سجدي كبرت يا ربي لشوينك سجدن بو بردوي بيج من كز لو انا سجدي بونا بردوي لناوسكي نهنيك نهنك كشوت خواري خواري بحر كان بشويشه تاريكي دواي تاريكي دواي تاريكي هروها للطبريه الروايات كراوكا ملائكه ألين يا رب العالمين جمان لذكرك لدعائك بلام نازانين لكوية دنك زور زعيفة لو بيش بيستوبانا أم دعائنا خواش أفرمي أو هر يونسا حبسم كردوا لسكي حوتيك يعني يا ربي أو يونسيك الروجانا روجانا أجركاني برزكريتوا فرمي بالي هر أوا شفاعت يام بوكر خواي قورا سكيحو تكيبو قورا كرد وبعض علماء فرمون بهندي علماء فرمون او قوشتو بيستو اسقانوشتي بوبا شوشلة بنسبة يونسوا اتر سيري دروا يكر سيري او ماسي او مخلوقاتاني تر يكر ويوشي لتسبيحات يام بو درسي كتر ابو او يعني هرتو تسبيحات ناكي همو مخلوقي تسبيحاتك بلان بين سر جوهري موضوعك لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أجر مسبح نبوة لو كسان النبوة كهميشة ذكر إخوائي لسر زمانة أما انهشتو بس زال ناو سكياتا روجي دواي كواتشي فريايكو أو ذكرى فريايكو كواتي إما لأننا ذكر فريامانا كوي با لابردني نارحتي بو يبي غمص صلى الله عليه وسلم فرمي لا يقولن أحدكم إني خير من يونس كزنا لي من باشترم ليونس أما للصحيح بخاري ومن قال إني خير من يونس ابن متى فقد كذب أوي بلي هاتش كسي بلي من ليونس كري متى باشترم دروي كردوا أما لكتابي صحيحي ابن ماجه شيخي ألباني فرمي حسن صحيح جا خوش ويستانم ليرا ما بستم هر موضوع زمانكي وموضوع ذكركي ابن مسعود عبد الله كري مسعود فرمي هيتش أندامك بي ويستي با سجن كردنية بقدر زمان وفضيل كري عياض فرمي جهاد ورباط وچون حج أمهم عبادتانا نارحتكي ناقا بوي كبتواني كنترولي زماني خوتكي أو زماني كحسنات بو أسوتيني أو زماني كسيئات بو دروستكا أي كابا كيو لروج قيامتا أو توقيني ويكي لصالحين يونسي كري عبيد الله بيالين يعني يكي لصالحين أفرمي توانام هيا لخوما را أفرموم بروجوبم لهاوينا لبصرة أو توانايم هي بلام توانام نية يقوش محافظة بكم جاري واها إلا لدمم يتدري أما نغا مسألك قوري أبو يا رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه أما لكتابي صحيح الترغيب درجة كي حسنة أفرمي رسول الله أفرمي عليه الصلاة والسلام ضل جيجير نابي إيمان جيجير نابي هتا ضل جيجير نبي دلكش جيجير نابي هتا زمان جيجير نبي وهيج كسي كجنات يتبهشت أقر زرري هبي بودراوسي لا كوتايا عليهم بر زنبير تانا خموا كأو ريبازي كأدباب رو بهشت سي مسالي زور قوره هي أتهيليته ولا سر ريبازك نبوني هر يكي كان لا تبال ريبازك عقيديكي سلامت عباديكي صحيح لقل روشت بتنيا روش ناوبا تباهشت بتنيا عقيدة ناوبا تباهشت بتنيا فرائز كام كي ناوبا تباهشت فرائز بكيتو عقيدة سلامت نبي قيمتي چيا
فرائز بكيتو عقيدة سلامت بيو أخلاق النبي قيمتي تشي عقيدة سلامت بيو أخلاق الزور برزو عبادتنك قيمتي تشي أمسي أنا بريزان لازم وملزوم من أبي دايما بيكو عقيدة أقرهاتو شو دلوا زور مجالي هوا ونفس تسكبيتو بريزان يعني بير كروا إبراهيم عليه السلام هل يدم وناو أقرك هيج وعدك في ندراو كناس وتنري في نوت راو رزقار دكين أما دي بسو تنري لبيناوي دينك أي ليران نفسك نال بوشي والا خودك همو نفسي حزك سلامت بي أما نا عقيدك بقوة الظالة ببسر هوا ونفسك همو نفسي حز بخوش بزرانيك بتايبت خوش گزارانی خوش ویست کانت و کو هاوسرد و کو منالکت او یا هاوسرکی و منالکی لو صحرای بجی اهیلو اروا اگر عقیده نبی چون اوانه لصحرا کا بجی اهیلو یکابدی دایکی موسی علی نبینا و علی الصلاة والسلام چون او منال شیر خوری اخات سنوقی کی تختو حالیات روبارینی لگر عقیده نبی ساحرکانی فرعون که ایمان یعنی هنا با حضرت موسی على نبينا وعليه الصلاة والسلام نفس حسب تعذيبناك أما تعذيب عن هل بجارد هل بواسرين داكترين بدار خورماو يكي قاتل دستي كان ببرنا وزينيتي أما عقيدة استفادكي أويك مجالي هوا ونفس ناهي بين سر عبادتكش عبادتي خوا داينا ببيغمر داينا بي عليه الصلاة والسلام چنكسيك خاتن وتيان باب زانين في رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادتي چونا اتر خزانيان خوشكيان يا كچيان ند ومالي خزانكاني في رسول الله صلى الله عليه وسلم بزان عبادتي رسول الله چونا لماله جوابك ين كبوها توا كأنهم استقلوها روايتك وافر من يعني بكم هاد هابا جوانا دواي كوبنو امچان كسو تيان كاكا من رسول الله يخوا عفو كردو قناحش بابو انانو سري وخوا گناحی پیش و پاشی بو سر راوت و مجدی هشتی پیدراو او جیایا ورن با ایما عبادت بو خومن دابنین یکم یعن و تی شرد بی من تاماوم ایتر همو روژی با روژو بم او ایتر یعن و تی شرد بی من تاماوم بشوننوم هر نیش کم سی همیش یعن و تی منیش دنیا ترگ کم و جنناهینم ام بریاره یعن گیشت و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لروایتی که تياريك كان ناوي عثمان بانيا قال عثمان سنتي من وهانيه لروايتي كتريشا بانيا انا قال اري ايو بن واتان وتو من لهموت الاخوا زياتره ترسم من رسولي اخوام نيجي جكم اجنوم بروجوج ابمو بعزي روج بروجوج نابم وجني جهنم اما سنتي من فمن رغب عن سنتي فليس مني ليرا شاهدك تشيا فليس مني خوما معصية دنيا شو روج نيجا كان بروجون دنيا انترك دو او دين نيا افرمي لديني من نيا مسلكة او هيا برزان لردا اوستين با هواي اوي كامسودي هبو بيبو هموان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: ذکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، أطرافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو بارانوا دعا قويانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينوا دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من والام بدنوا فرمانا كانم برشتقوية نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرجل يقدر صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقر دني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبيت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو

شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: في الأرض
1: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

0: روجك ديت جبرائيل وفريشتكان بريز دوستنو ورتيان لنايتو هيج قسناكن مقرويان كخداي مهربان مولتي بداتو قسي جوانو بجي بيش كشبكات
1: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
0: او روجر روجيشي حق راستو بريويا جاوي ديويت بابرو لاي پروردگاري ريقب گريتبر

براستي ايما ايوامان آقادار كردوا اللوي كسزايش نزيق برهوية او روجا روجيك كآدمي زاد سيق برهوية او روجا روجيك كآدمي زاد سيري دس بيش خري خويدكات خدا ناسيش دليد خوزقه هرخ

0: تخشى.
1: كاتيك پروردگاري لدولي توادا بانجي كردو گفتگوي لقلدا كردو فرماني پيدا بچو بولاي فرعون چونك براستي لسنور درچوو ستمي بي اندازه پيبله باشا اوان ناكره دلو درونو كردارو رفتارد پاكو جوانو پختبيت تا رين مويد بكم بو ناسيني پروردگارد تا ترسي سزاي او ذاتت هبيتو ستم نكيت.

0: أرخوي برباي كردوا كبر لا أستيرو هساري قوري همجور
1: رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
0: ببرزي والراي قرتوا وبو باري الريكو بيشي بدي هناوا بلا سرتانوا شوغاركي تاريك كردوا كاتي تششتن قاويش روناك خوري درخستوا
1: والأرض

0: جاكاتيك بلا قورك بيش هات كتنغان السامناك كالرويدا مبزد روجي قيامتا الروجا آدمي زاد ديتا ويادي كتشي كردوو تي انجام داوا دوزخ نشان ددريتو در دخريت بو هركسيك كبي بينيت
1: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى
0: جاوي خدانا ناسو ياخي ولسنور در چوبيت جاني دنيا زياتر لقيامت مبست بوبيت او بيقمان او دوزخا جيغي مانا ووحوانا ويتي

0: بلام اوي لپايه و شكوي پروردگاري ترسابيتو حسابي بو کرد بيتو جلوي نفسي گرت بيتو لهمو هواو هوسو آرزوية چين نادروست بيگمان هر بهشت جيگي مانوو حوانوو گزرانيتي.
1: يسألونك عن الساعة أيان مرساها
0: پرسيار لدكن اي پیغمبر درباري قيامت ككيو تشكاتك برباد بيت
1: فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها
0: جاتو لچوه دزانيد كي برباد بيت تو لچوه و أو باس لچوه بيگمان كوتاي دنيا و برپابوني قيامات هر پروردگار ديزانيد
1: إنما أنت منذر من يخشاها
0: بيگمان ارچيتو تنها بيدار كروي او كسانيا كلو سات دترسن
1: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
0: او روجيك قيامت برباد بيت بباوران وادزانن كتنها سر لإواريك يا سر لبيانيك دريجي جياني دنيايا بوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: عبس وتولى أن جاءه الأعمى
0: روي قرش كردو روي ورجرة ما بست بيغمبرة صلى الله عليه وسلم كاتيك عبد الله كري أم مكتوم كإيمان داريش النابي نابو هاد بو خزمتي اویش هندیک لسرانی قریشی کو کرد بو و با امیدی هدایتیان عبدالله وتی ای پیغمبری خدا خدا چی فیر کردویت منیش فیر بکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پینا خوش بو که قسکانی پیدا برید لبرور روی گرش کردو روی ور جرا بویا سرتای ام سورتا دابزی که گلیا لپیغمبر صلی الله علیه و سلم لبروی نابینا که هاد بولای
1: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى
0: جاتو تزانيت بلكو أو هاتبت تا دلو دروني خاوين بكاتوا يا خد آموشگاري ور بگريت تا آموشگاريكا سودي پيبگينيت
1: أم

0: قدره.
1: اي آدمي زاد بكشت بچيد چندك كافرة سپلايا چندك خدا نناسو ياخيا يا خود بكشت شد آدمي زاد چي وايليا کردواكا كافر بيت چپا ساوية چي هي بو خدا نناسيو ياخي بون بو بيرناكاتوا خدا لچي دروس کردوا لنطفيك لخالي چي زور بچوك كبچاو نابين ريد دروستي کردوا همو انداماني درو ناوي پي بخشيوو اندازة جيري وردي لدروس کردني دا انجام داوا كاتو شويني لدايق بونو مردني بو دياري کردوا.

0: ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: لو رجدا رخصاران يقشو جوانو رونو شادن دنبا بيكنينو مجدو شاديان لي ددرو شيتوا. لو رجدا رخصاران يشيش هن كقرجو تالو ترشو توزاويو پستو غمجينن ديزيو رشيو تاريشي داي پوشيون اوانا بباورو خدان ناسو تاوان بارو گناهكار كانن.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

صفو جنج أيامي جواني كفوتانك

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. عزيزان خوشبستاني راديو محرام سلامي خواي قبرتان ليبيت خوش حالم لخزمتانا لبرنامج الراستوخو برنامج برسياركاني إيوه برنامكي خوتان أو برنامج كدتوانن بجداري من لقلع بكن ببرسيار جوانا كانتان بتيبيني جوانا كانتان خواهی گوره همو لایه ساخ و سلامت و پارز رو بکات. عزیزان خوش شویستان، یمی مسلمان براسی لجیانی دنیا دا پیویستکا اوشتانی کوا واجباتی دین و پیویسیاتی دینن بیزانین و هر وها اوشتانیش کوا بو دنیا من خراپا هر بیزانین اوی کوا زانایان رحمتی خواهن لیبه کباسی مبستکانی فشتي شريعتي إسلام وآية فرمو دكان كان كبا مقاصد نابي أبن أفرمون أم إسلام همو واجباتو أوي كوا سنتو واجبو كخواي قورا فرماني كردوا هموي راكي شري قازانجي مروفكان وأو حرامو قناهو تاواناني كخواي قورا أغا دارمانا كاتوا هر هموي بال نري خرابة كارية كوا يتسر مروف خواهی گوره ایوه نیه تسرمان کوابو ایما کاته کواب ها بند بین با آینی پیروزی اسلام با فرمودکانی قرآن و فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم او کاته بدل نیایی و دور بین لزوربی کشکانی دنیا لزوربی نارحت یکان بویا خواهی گوره کاته کباسی کشتیکی نوحکا سلامی خواهی لسر بیه کشتیکا نمونه بو بو اوی کوام روایتی که بجوی او پیغمبریان کرد خوای گوره خصنی ناو کشتیک اوی که مسلمان بو کوابو اسلامیش که خوای گوره ناردویتی کشتی رزگاریه کوا انسانکان رزگارکا لگناه و لتاوان و لخرافکاری اوانیش که براسی نان ناو کشتی اسلام نان ناو مزگوتکان پابند نابن به شریعت اسلام و براسی زور بی تیا اچید زور بی بخراپ کاری بخراپی با تیا قلبون لگل حرام و گناه و تاوان کانا جا ایتر برو ما فکانی دای کوباو که ما فکانی من دالا ما فکانی هاو سرا همی پیشه لکن و جاری واهای دسی جیانت چیت خوایان با بکارهنانی ماده هوش برو حرام و گناه و مکروهات کوا خوایان قیزو نکن و زور جاریش لو رگیات یا اچن. عزیزان خوش شویستان، پیم خوش آگادارتان کما و برنامه که برنامه پرسیارکانی ایوه لرادیو محراب استر راستو خوی و من لخزمتانم دتوان ایوه بر ریزیج بجداری من لگلا بکن لرگی امجمار تلفونانی که بوتان دخوین ریتاو
1: بیسرانی برز خوش شویست ام برنامه لا استاد دوباره تکای آگادار بن کاتی راستو خوی برنامه که روژانی یک شما، سی شما، پین شمان ده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان ده کرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
0: برزان خوش شویستان وطمان اوی کوا امرو اوی که مروفایتی گیرو دبوا آلو دبونا بما ده هوش برکان بما ده حرامکان باوی کوا انسان بیه هوشو سرخوش اکات و زور لو ولاتانی کوا زور بو اما دتیایا ایتر لعارق و لنیرگل و برو پیایا حتا عارق و حتا اوشتانی حرامن که هندی شده نزیک تکاته ول حرامه و اوی کوا مثلا اولاتانه همی گیرو دبون همی مالکاول بون تماشا که سیریان بکه همی ناتوانی بجوله تا شرحه لامریکا ایران افغانستان اوش اولاتانی کوا لأوروپا که ای بینی لهندی محلات یا نه لهندی گرک و شوینه تماشاکی و خلکت چن قیزون بوا چن براسی تماشاکی آلوده او ماده خراب بوا و هر وها ماده خراب وین عارقو هاوشی وکانی اگر ایم سیر بکین زور بخطری بلاو ابیتاو لبروا کاری که زور خطره هم مال بفی رودانه هم جانی شیتیا اچی او انسانه لبروا براسی ابی ایما بحکومتو بتاک تاکی دانشتوانی امری میکردسانه و براسی ابی زور بوریایی ما مالکین لگل من دالکان مانا لگل دورو برمانا و هول بدین براسی و شیاری بلاو بکینه و چون که اما دخراپانه براسی پارو تجارت لپشتیویتی خلکی که خوانه ناس خلکی که دور لهمو بهایک بو اوی گرفانی خوی پرکات خریکی امباس بابتیو گنجو منال ایوی همو عالم توش بکات ایتر خلکا کچی لیه او مشکلی اونیه اما براسی ایمی مسلمان ابی بزانین که خوای گورا بچن مرحله یک ام عرقی حرام کرد و او که او کاته هر عرق هبو هر یک دو جور هبو لآوی میوجو لآوی خورماو بکوچون لبگوشراوی امانه که با شیوازی خوی با برنامه خوی دروس اکرا آینی پیروزی اسلام خوای گورا ایوه او کوملگیی کواب جوی او اکن رب العالمین جل جلاله ابی براسی دور کونو عالم گناهو لم تاوانو او بو بچن مرحله خوای گورا حرامی کرد لبر اوی ام پی الین سنتی تدرج که خوای گورا حرامی کرد که با چونالی پلبندی درجه درجه ورده ورده پیشا زمیکی کر او جا فرموی کاتی که سرخوشن عبادت مکن او جا فرموی قازان خیری تیای شری جیتیای بلام شرکی زورتر او جا فرموی فهل انتم منتهون که اشین خزمتی آیت کان جا عزیز کانم مسئلهی ام بابتی موادی بیهوش کرو سرخوش کرو و هر وها بابتکان که با ایسا صدان هزاران جوریه برزن جاری واهی گنجیک خفتی زوره حبیه که خواه مسئله بو اوی خویلیه که بی جاری واهی اللہ کربا بیتاقتیه کم درچه دلم تاقیه مشکیلم زوره فلانه یعنی هر یکیو برگه یک توشه بی اگر وریا نبین براسی کاری که خطرو کاری که چی برو لناو چونو برو مالکاولیو برو ملشکان هیواین هیا لو موادانه بله چی من خان با فرمی
2: السلام علیکم ما مستقیم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته
2: زور سپاسکم
0: الله
2: سؤالکم حبو
0: بله
2: أنا سؤال بزواني هون بيتوبم لكاتي ودر كان الشوكة ودر السير كاتك بيك هو قيناك أزانم كيك تحياتي تأخرني بس لو أنا أزانم أهل ركاتي سهما الحمد قل والله أخرني ياهر الحمد أخرني
0: دانا بتشاقواي سورتي كيش بخيني خوشككم قل والله أخويني قل عوذ برب الفلق أخويني ناس أخويني بتعبتي أوسية سورة لويترا هاتوا كوكو سنة همي سنة نيجي أتو يعني شاك بايا بي أخويني بلام كني أخويني وكو تون الله أسائية چون كوو شو نواجه أزانم شيوية ها تون الله شيوية لنواجه مغربة چيا لفرزي كترة چيا علي آخر ركعت نيخوينم بلام لشو نواجه أوانية
2: بله راستکی
0: اتوانی بخوین
2: یک سؤال تر مام ساگین
0: بله
2: لکاتی نوشی صلاة تسبیح صلاة تسبیح هر بی یک تحیات خونه الاخیر و وای
0: بله
2: صلاة تسبیح یک تحیاتی تیه الاخیر و
0: نا
2: صلاة
0: التسبيح. صلاة التسبيح دو تحياتي تيالي شوار ركعته بشوار ركعتي أكري بدو دوي شكري أساية دو ركعتكي تو سلامة ديته وإسراحاتيك كي دو أي دواني تركي لهر دو حالتك دو تحياتكي تيالي والله أعلم دل نيام
2: والله إمام الصيام من ملائكي برزي وكتو
0: بالي.
2: أي ود حتى من الحمد لله الفضل إخوائي قوري حزم كردو يعني لبيك بيان وتم يعني أما تقريبا ودوانزا بانزا روجي كاشتكي وهاتو متوا لبيك يعني صلاة التسبيح بصاخم صلاة التصبيح أتواني سوار كاتك كتو الأخيرة يك أو عن بيوتوم الأخيرة يك تحيات بخيوني مجوتم بس سؤالكم لما مصار
0: باشا رون كرنوة دادمي رون كرنوة دادمي زيادر
2: باشا
0: باشا خوش بكم سر
2: تشاو ممنون بس خوش
0: بحاتي بلي عزيزان خوش ويستان ام بابتي ماده بهوش کرکان یان عرق او یک خوای گور حرامی کردوا براسی خوای رب العالمین فرموی يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما بلين اما يكلم مرحله كان مرحله بيشو تركوا يشت حرام نبو فرموی لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى كبلش كاتك واسر خوشن تخونی نیوز نکون و پاشان فرموی اگر پرسیار لی اکن لو باری او بلیخ گناه یکی گوریتی آیا خمر ما خامر العقل او عقل تی کدا ایتر حرشتی ها دو کلا مواد علم جینا شروب حرشتی بی کوا نای بن ری بشرتی مثلا تو شربتی که کردو تماشا اکی ورتکا اما نه هموی براسي كلا يعني برو عارخي تشوا أبي براسي خماني لي دور خينوا وهروها ما يصيرش جوار كاني قمارة حتى يكجل زانان أفرمي أو من علاش كوا بجوا زيارية كا وكوتشون الله تولين وكلاين وأمشتانة كا أو أنيش براسي هر خطرة يعني لمن علية وأبي لو قمارو لو أمشتاني كوا مثلا في الاتيايا انسان خوی بپارزید لبروا ابي انسان مسلمان خوی بپارزید خوای گورا لچندین آیتا باسی عرقی کردو صراحتا ایتر یا خوان ناسی گید یان اوانی کواین یانوی اسلام والیب کن بدلی امریکا و بدلی غرب و آین ابراهیمی و ام فسق و فجوری که هاتوا که علی یعنی خوی آینه کانی تر بمتی کلب کردنا ایتر انحرافیان کردو لاین داوا یعنی استا دینی کما بیتو بپاکی آینی پی روزی اسلام بلام لیرو لبناو روشن بیرو روش هلاد ناسو غرب زدکان یعن کومل شدینن والا حجاب زور واجب نیه و عرق حرام نیه اره ام آیتک افرمی یا ایوها الذین آمنو اما آخر آیتک دابزی انما الخمر والمیسیر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أما كلامي خواهي قوري خواهي قوري بيامي كيبو ناردوين ليتي أغين أفرمي إبا وردارينا براسي عرق أوي كوا لبابي عرق هايو عقل تيك داب مليكا كصحابها مو معنان كردوا وإجماع علماء لسرا إجماع صحابي لسرا إجماع تابعيني لسرا كأما يك معلوم من الدين بالضرورة متواترة نصي صريحة اللبر أما اشتيق نية بمسقال بمنوك درزية قماني تيابي أفرمي براستي خمر ميسير خمر أويك أجيت بواري عارقة وميسيرش همو جوركاني قماريش أقرتو شيروخته أقرتو مثلا دومینه بکی لسر پاره اگر توشتیگ بکی لسر پاره کپاری تیابیو بفیلو نار روایی پیای بکی والانصاب والازلام انصابیش کوا جوریگ بوا لفرمی حجارتون کانو یذبحون قرابتهم عندها هندی برد بو لسر یک دای نابو حیوانه کان ینسر بری و کچون لبو مبارکی اوشتا و ازلامیش جوریگ بو هندی داری داتاش را بو وکو جوریگ لگرو ابو شیوازه که لأوانه قدیمن البته ایستا امشتانه نما شیوی که تر هاتو تا شیوی تر لفیلو لچاو بستی هاتو تا ناو حرامکانه و ایتر اوی که اچه تا بواری قماره و بملوینان جو و هزاران جور قمار هاتو بلام قاعده که اویه که تو مثلا چاو بست که لخلق فیل که لخلق ببی برانبر مالی ور بگری يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بباطل ببيع مقابل تو مثلا سودور بقري لو مالا لوشتا لبروا خير رب العالمين فرموي فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لي دور كونوا لي دور كونوا يعني تخنين كون نزيكي مبنى وبرزان لإسلام لإسلام سدي ذريعها واتا ريقية كأدباب وحرام ليرا ولا سرطان ريقية رايا قريب باوكي هستيار باو فرمي.
3: السلام عليكم ماما سايا.
0: سلام قربان جان
3: قرباشي ماما سايا.
0: يا أخوة سلامت بي زور سباستك ممنونم خواه أفوكا
3: يا أخوة هرب بن بو إيمو إن شاء الله أمرا دي محرابة هرب دني بون هاي دنيا يا الله وبيته إن شاء الله
0: آمين يوش سلامت بن إن شاء الله ما دم كيو أقرن خواهي قورا جزاة
3: أمرا ماما سايا زور كيو أقري أمرا دي جوانا
0: سباز مو
3: كابرائك شوان مبوكي أسار فدار عنيشة يمنا الرادوية ويمنا فرمارشة جوانا كان إيه ويبا قربان
0: واصل لاتش منطقة يجيك باوكيس
3: لما تقي بانا دياتكي بانا
0: يا أخوان لش الساق بيه كورا لخزمتها إن شان دل خوشين إيه ميش
3: كورا من ديات دل خوشين
0: خوابتان باريسي
3: براتي براتي برنامكات عن زور زور خوشو
0: الحمد لله الحمد لله
3: تكون معنا ماما سايجيان
0: يا أخوان لش الساق بيه بالي
3: قربان ماما سايجيان توقف لباري مشروبات
0: وعلى خوشيوب وما مستجان تلياك وعارق وأوي كوا أقلت يكدا أوي إنسان بيهوشكا بلي
3: ما مستجان والله إيه ما يتدي كما توزي أوا مرزة ونزيق مرزة وعلى دارة زور وقت كارواني مشروب وشتي خواهي زاني إيه ما شاني
0: أشكر دوا والله راس
3: كان يوم يان فيسك دوا كورا جنجا يان فيسك دوا نازاني شبكي شيان شان
0: والله تر انسان قداري معلوم نالو خوي بيتو خزميك ازاني لو اشانا نزيك بيتو بلي حرام وخراب وقناه وتاوانه ما يكنو اتر هرونا ما ده صلاة تيب كي
3: بلي خوش كل دي اما الخلج لا اما واني فقط حتى لا او شار يعني سدش وامن او بيهات تاكي يعني ريكاك يا مال يعني متوو
0: آخر او خرابه مال مال بيدانه كحرامه او اي كبزاني او اشاءك أبي چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم معامله لگال کردنیش یعنی حرام کردو او خطره
3: کبره ما مسجد
0: تک مالکی پی ای ایکو اپولی او کبره که ایا بو کبره صاحب مال او شر حرامه اگر سور بزانه ام کبره ام مال اگری بو عرق بو غازیته و ار ولا حرامه
3: سور زانه که بو مشروبات و
0: عرق ار والله پارکی وکو عرق ورکه حرامه عرق
3: ما مسجد اي مثلا لو ريا متوش ما بن مثلا ما نقول نبون ما ماجي خب مجبور بجوابك يعني بابا ما نقول عبارنا ما
0: نعم نعم بيه وي من بيه قيجك صلاة وصلاة ومرحبا هي زرديني ان شاء الله
3: اي باشا ما عطاني الرز وصلاة وما هي بوتا
0: سر تشاو قربان جيل سر يا اخوة سلامت بي مجهر الرز وصلاة وما هي بوتا واوي اواي وبو خزم وكسو كاركت
3: فقربان ايما دلوي صلاة وما هي بوتا فرحني الراجل محلات كامو تاماجكي
0: زور سفاس خوافك يا اخوة سر سر سلامت يا اخوة بله بر رزان خوش شویستان سپاسی خواهی گوره اکین که پیوانی که بر رزی وکو باو که استیار لو شاخانه سپاس بخوال منطقه گرمیانیش لمنطقه شهر باجر شهر زور همو تلفونی هم با کردوین که یعنی سری او هست جوانه بو شاخه و او انسان مسلمانه او رادو اکاته و اکاته سر آیت و حدیثه کن والله انسان لخوشیا گریانم یه بر راسی که و خلقی اگه هیه الحمله او طالبي خيره طالبي علمه اما علمه اما زانسته والله برزان خوشويستان ها ولات يعني خوشويز بشار ولادي وبرواب كان راديو زور لا موبايل ولا تلفزيون ولا مشتانه باشتره چونك يعني ما چاو ماندونا بي عزيد ناتيشي برنامج كانو بو اماده اكري هاشتيك بي للراديو كان بتابت الراديو باشكانه هي لبره وخوزغايه خلقي زياتر مسلمانان سوديان ليور گرتايو و دعای خیر من هی بو برزانه بو اشوان خوشویستانه بو او اوانی که زراعت کن و رادوی کی دانا و دوکان دار و رادوی کی دانا و یان سایق تاکسی برزکان یان او خوشکانی کل مالکان خوای گوره همو لای موفق که کاری که زور مبارک و زور چاک و عبادتی جا بر راستی گو گرتن لآیت و فرموده تو کل ناو ذکر بیوای انشاءالله سرکوتو برتوام بنی اخو خواهي قورا أفرمي فاجتنبوه لعلكم تفلحون أما ليرا مآياتيك فاشان أفرمي إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر أفرمي براسي شيطان أيوه لبين إيوه دجاتي ورقو كينا دروسكا بهوي عرقو قمارو ويصدكم عن ذكر الله أمرقو كينا أمدو جمنايتي ودور كوتنا ولا ذكر إخوة ولا نواجيش يعني أمهم الزررك أخواي قورا باسيك فهل أنتم منتهون أو إيوا واسطان هنا وازنا هنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا بجوي إخواو بجوي بيغمرا كيبكن خوتان بباريزن بلي وساعدناني خوشويس فرماوا
4: السلام عليكم أمتاي
0: سلام وسر تاو
4: سلام متابعتي من في جنابي في كارمندا في قدو وشغيرا وشري ساكاتا مانسايا
0: ما شاء الله لو زمان خوش خوابتان فارس يا أخوة
4: فرمان خوش زمان سيئا سلاما يا أخوة اللهم صلي على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي خواهي قورا لم دنيا زيارتي في غمصة عصم كابا نسيبي همو كسيكو لو دنيا إن شاء الله لخزمتي أبينو لبهتك خواهي كومان كاتا مانسايا
0: آمين
4: مازای اند تو خوش بود تورک تورک زور زور کرینگ زور زور پیویت براسی پیویت همو کسی که ما مسا اول لقلا ما با چون که ایما با حکمی اول ناو خلقان لناو بازارای ازانیم هم ما دخوش برانه ما مسا چنی خطرناک و چن زودو بلا و بیتا و ما مسا گیان
0: بتأکید
4: یکی لوانه ما مسا گیان یکی لخو کارکانی اوی که او گنزانی که تو شبن رفیق خرابه اما یک ما مسا
0: جوان او باسی اکینی و دسو خوش بی بلای اما یک بلای فرما
4: ما مسا گیان کتوشی اکاد ماماسا بون مونه خمو خفتی که هی الله ورد جگه الله چی تا مثلا حوالی بسال الله خفتی که زورم الله دیور جگه دیو خدا خفتی که نمینه
0: ایچ
4: اروالا با برنامه ماماسا جگه که یادی دوائی و ماماسا شد اکاد نو جگه رکه و بوی ماماسا دوائی ماماسا
0: زور راسته زور تاو
4: انجا ماماسا یعن براسی اما ده خوش برانه خرید زودو بلاو بیتو یعن ماماسا ایکن نو نیرگله و لگر ام گنج خوی گربشن او ما دما دا کدسی کې
0: دغه پنامن
4: انجام ما وصا خطرترین موضوعی کلیا کونه من بیستو مجاری وای او کی ای کی شمال طیان یک پرداخ او خواله قال یا لګرز ما بو جناب وبې تر برزکان حرمتي طيبتي مې باور کې کما وصا الله تما عکاتو خوش بدای کې قال لا پال یعنی او نه خطر په زما وصا
0: بله بله امجاته الله من يعني يوم حاضراتني كبومان وترا ولا رقي وزارة أوقافه الله أو يعني بودا دولار بودا هزار أما ده نفر يبكو جير شون كأنا بجيري لو كاتا
4: زور بيتا وانا كان موزا سيري كالأوانك أي كان كتوشي أم مسائلا بمسا أقاي لخوي نية
0: بلي
4: أقاي لخوي نية كامينة انزا بلا
0: هر نحيبتي جستي داوايا وما ده كا أما ده زلام بكو جير بو جمي
4: باور كمالوطا هابوه هبو من اقام لي ليرنا لولاته كانت الموسم من على كي بردو كروشتيتي هو وي مثلا باريدس كيتي او مواد في بكره موتا شرف ناموس اللي قرز ما بو جناتن داينا بس بو وي او مادي دسكيتي بي كيشت خاي غير فنا من بعد خاي غير يعني واش بعد خاي غير خلق وشار كاتو زياده كي من جن لدينا كي براسي ما وصيا او برا برزش كلبانه وتليفوني كي دسكوشي لي كم قام رزبو هم يعني براسي مگر ایم بزنین رادیو محراب چی شده کلیه
0: بینید؟ سپاس بخواست
4: یعنی باورم پیو که ماوسا من بش بحالی خوم جاری و این شکی خوم اکم وکو جناب پر بو
0: بله
4: نما نه چاو ما نو بی نه حیج
0: بس بی بو دکاندارکانم ویت وابزانم ویت مو دکاندارم
4: بله ماوسا
0: بله برسن اره والله
4: باورم پیو که جاری و ماوسا دوسیه کتیب خیرن مور لوانه بقام حاضره کی مثلا یا جناب ام بسيار والله
0: ما انا لو انا كيف كيف كانوا بقى اول لحظه يتفادينا انا كمان والله اي وسعدنا جاري من لو انا بلن بو او تار يعني هم مجاركه يما ان برنامج راسه وخوش شك اتوانم حيت خوش محازرنا كم بلام لو انا بلم كتابي كي بنجالا بريخ وين مو كيما ان برنامج يعني من قوشراوي قوشراوي بر شندين لا بري لخدمتي يوا باسيك
4: والله الله الله ما مسا يعني ايما زانين زحمتك اي جناب تان زور زورا بلان استادك اي اصلاك اي بو اي مي موطا خواجة ذاتان دستان خوش من موطا خواهي قريا دايما فايدالتان كا ان شاء الله
0: الله ورزم
4: جاربو جنابو بو كارم دبار زكان كا دايما ما نوى بن موطا ايان ومو بيسر بار زكان بن موطا ايان عزيت ما داول يبن ما زكان
0: دستان خوش بيا خوش حالي خوش حالي زور
4: ستاوة كمان
0: يا اخوة سلامت بن ان شاء الله يما بيمان خوش اوا بيسر خوش ويستكان من لگال ما ناو توی جبکا یه جغرین باش تجوان کن چون که جاری و هایه لوانی هندیشد لایمن و کو امام خطیبک لمسگوتام مثلا نیبیسم بالام لوانی بری اوی بریز معلوماتی که تر زیاد کن لناو بیلتا کا لوانی دیار دین خرابه بیه شده بیه انشاالله هم ملاک من بچدار بین لخیره کنه جا بریزان خوش ویستن خوای جوره هر باسی ام حرامیه أفرمي خوتان بارين واحذروا بترسن فإن توليتم فاعلموا أن أنما على رسولنا البلاغ المبين. أجر برش هالكن بجوي فرمودكاني خوف يا غمر نكن أفرمي بزان كوا يما لسر أويك ناردو مانر يا غمر كمان جيان دنيا كي أشكرها هي يعني خواي جورا أفرمي أما أشكرا ورونا جهل بر أو بريزان وكو أرزم كردن يستا كابرايت لكنال كان هرهمو كنال كابرا لواني برنامكي لواني بيان جورا قيتي بشي بلا مشكلة ني بلانو لبروي أم بيا دينا بيا ديني بلا وكاتو يد بزماني كي زور بيسوا يد الله عراق بوشي وحرام نية حجاب بوشي وواجب نية فلان بوشي جمع بوشي وواجب نية حديثي بيغمر نعوذ بالله أوهر هيجنية يعني لولا وردورد أقر سير كي استشيه منيتوا حجاب منيتوا دينا كالدين حرام كان حلال بكيتو وهر وها واجبات كان سوق بكي لبروا برزان إيما مسلمان براسي من ملايكم وحروا بعوامي شويني دينداري نكوتوين أمهمو مسلمان أم بابتا أما زانا يعني مصادري يعني تشاوغاكاني كإسلام اللي ورغيري تشواري سركية توبلي سيانا يكم قرآني بيروز دوام فرمودة صحيحة كانوا حسنة كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني خو زانايا ناتون قورترين زانستيان زورترين زانستيان لزانستي فرمودة بكارينا وبوي فرمودة صحيحة كان أو جاروكو إجماعي أمت يعني أمهم صحابة بيغمر صلى الله عليه وسلم هتا وفاتك أمهم صحابة تابعين كان كهميان عالم بون زوربي تابعين دواي أو أمهم زانا أمتي إسلام هزا وكوشون علي سيانزا صدا تطبيق كراوة حكمي إسلامي لسر أما باوبوا كعارق حرامة تو دواي 1400 سال لولا ورد بيدينو غرب زادو وأماني كم علمانيان دروسيان أكن بو أوي بأدبي كان برامبري مسلمانان وبرامبري مقدساتي دينو برامبري جواني كان إسلام أم جاروكو ين أو ملاو شيخ وحاجي أنيش كليان زي كبيتوكو خوان فاسيدي أنا كان كخواي قورا أفرمي شويني بجي ولا تطع الكافرين والمنافقين خواي قورا أفرمي زانا كان بجي منافق وكافر ما كان شون كوكو خوتي ليكا يوشتيكا دنبا مليكا ومالكاول تانا كان سوكو الرسوا تانا كان تو أقل لقل بيدينا بي بشيتا مجلسي بيدينو توش بيدينا بي توتو لبروا أم دين أبم شيوازة جوانا هاتوا وأطيعوا الله والرسول واحتروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين أو جالي را صحابة إسا الشرح يكين صحابة شو لم فرمود ألم آياتانة يقيشتن وتيع أي باشا هي وهي لسكيها ماوا دواي أم حرام لسكيها ماوا لناو سكيها ويان هتا بيئ الله لواني بخواته وكأم أمري خواهي دابزيو خواهي قرر فرمي ليس على الذين آمنوا وعملوا صالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات فرموي قناحني لوي كوا تامتان كردوا كبيشتر خواردو تانا كالقل يا جياون باشان بام بهجاتي خوشويز بلي
5: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته.
5: ما مساجين شاو خوشو من الله كان ماسكة مريض احترام ميبو بو كارمنداني بيسران اويز دي لدن من علم سلام اخوات عامل يدي
0: سلام ورحمة الله وبركاته من لجاتي هم ويان
5: ماما تجن باسي فعالياتي شي عمر بن الخطابة كم زود ريجي وشونا كم بكاتلة باي كانوا باو كانوا حوريان بقرم
0: بالي فرمو
5: شير شوان عمر بن الخطاب درشو اگر رات ما شاید آفرت یک منزلی کناو تبال سیپای کو آگر دات جیری من دالسانی بس دودیا اگر ریان برسیان بو
0: بله
5: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنا يوتي أوثمي ماذا تفعني يا أختي يا بني قال مو شغلك وهو يشيتوني يا وتي بو وتي وعيشي تونية وازم ليبيانا كنتي حبونا ريب ولا عمر بن الخطاب عتاكم عاشية كتبوه بوريتوا كنتي بلا باشكم عمر لك عمر بو خبرنا من هيا او بردن خستنا ومن زلك ومن هلتان حيان خلات يعني ما تاخذان لي بكر
0: بلي
5: عمر بس كتبقليان عم ما مسجم علي عمك كاو كان يني الرشة ومو أمنا أجيلا عم عمر من الخطابة
0: بلي
5: قرياو أبو بيت المال صحابيكي لقلاب أبويكي فرقه وتبيد شان موتي يا عمي سونبت وتبيد شان يعني إخوة محاصبة ما كان لصر أو يتيم يلا
0: بلي
5: حاول لي ما مسجان بلد باقي بي عاشان كردو خوار دمني عن كردو لقلب نالكان لقل يعني أدا نشتو تختو تميز من نالكان تير يعني خوار دو وتي كتب باشاكم تخوار دو يعني ورخي كيبون دم يعني بروب ولا عمر والله عمر راتب دو أفريتو وتي باشا بياني عروم بولاي اتروا بياني عروش بولاي ورخي كيشان دا وتي باشا عمل كيام ورخي دابن تجي الله مسلمان يجم شو حال مصدع ولا وتي مت ناسي وتي ما والله وتي هو من عمر بو
0: بلي
5: لا من لما بروكي روزا ودعوا عكام داي كان باو كان براس كان اقر مريشكي تستان 6000 دينار بيبن بو مالا هاتينك اجري زورا من بعد جردسي قورو مشك ما سيقو سلام عليكم
0: عليكم السلام خواه جزال بداتا ودس وخوش بيا خواه عزيزان خوش ويستان ناو بريك ورا قرينو جمارة تلفونا كان لي ادينا وبو اي بيون ديوان بيو وبكان ان شاء الله قرينو خزمتان
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایا اگا دربن کتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حجو عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: عزیزان خوشویستان دست امام بجد خوش به امام عمر ابو شیوجیا امام ابو بکر هر دوی کن رضا و رحمتی خواهن لبه حتی وفاتیان کر مگر بو خو لخزمتی پیغمبر صلی اللہ سلم جیابو بنوا یستا خلقیک بی ادبی اکابران بریان خواه پنامان بدات بله امام عمر اواجیا بناو رعیتکیا بناو شارکا اگریا اگرا اگریا ای فرمو اترسم لعراق اما بس عراق جنبو زیاترک چونکه شاخو اوانک زورت اللہ خومان هیا افرمو اترسم ولاخیک حل بدیاری بله عمر جادکی بو چاگ نکر اونا خمی عالمی اسلامی جیبو بله بررسان او فرموداني پیغمبر صلى الله عليه وسلم افرمي يكيك لوانا لصحيحينا هاتوا لخسر منبر فرموي ايها الناس واتلم بخاري مسلمة بو الصحابة هم بيستويانا انه نزل عليكم تحريم الخمر وهي في خمسة فرمي اقا دار بن دابزي السرطان حرام بوني عرق او جلبينشتا العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل فرمي بزوري تلو سردما او ابو فرمي يا لتري ورجري يا لخرما ورجري يا لهنجوين يا لغنم يا لجو وخمريش او يكوا عقلت يكبدا هرشتيك ام بينا سبيغري تو او حرام بويا عبد الرحمن كري وعلى عليه برسيار مكله ابن عباس درباري عرق فرموي كان لرسول الله صديق من ثقيف او من دوس فلقيه يوم الفتح بالراوية خمر يهديها إليه أفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم برادره كهبو لسقيف يا لدوز بوح عشرة كترا أفرمي للروج فتح مكا أويش يكبر عرقي بيبو أي بربو هدية بحساب بو برادره كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي أما يا فلان أما علمت أن الله قد حرمها أي نازاني حواي قور حرامي كردوا أو بيأويش أفرمي روي كرد غلامك أيوتي دمع دم وياب ربي فروشة سيركا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي يا فلان بماذا أمرته يولي أبو فرمي الله يتشي أما برادر يتي خورش ويسيتي هاتو بولاي بلام أتي أمرته أن يبيعها بفروشة قال إن الذي حرم شربها يا حرم شربها حرم بيعها أو شتيك خواي جورا خواردن وخواردن وكي حرام كر فروشنا كيجي حرام أفرمي فأمر بها فأفرغت في البطحاء أفرمي لناو أو شيوانا هل رجراو أبي زوري جبوبي أناسي كري مالي قالي من أبا عبيدي كري جراح وأبي كري كعبو كومالي صحابة ساقي أو كتون لي شاية جرا أو ما أجرا أفرمي خريب وان لي أهات كعرق كل دس يعني كيف تخواروا كسي قال لمسلمان فرمي أو نازان عرق حرام بوا وتيان برسياركي أو جا كاتي كوا برسياري أنكر أو جا فرمي بيرجع أويك لحاجة كتاية أفرمي إيتر نقرانوا نقران ما مستر رازا وبافرمي
6: السلام عليكم ماما سايكان
0: السلام ورحمة الله وبركاته
6: بقضاري ماما سايكان والله برسياري كم هي زو بيتاقتي كده وموتن با لسنوات عن برسن بشكل إن شاء الله والله نيكي دروس وراسن بلوانة دي زحمة
0: بالي
6: لحوشي او ديومان مجموعية كوتر هن ايتر دراسي بيزاري عم كردوين اما لبيت شير زيانيين طباخي ليا هاتو سوي زوزو اللي اكيد او كوترانس هميشا هلانا هاتن نايل بقاتا اويكا هالكبكا يعني كبوشكان دروس كبوشكان دانية من رك بوشكان لعبب بوغي هلانا دروس كانوا نيكن بشويني من ركناو بقوما مصازاري ويا برواكي مرميوكا هيني مرميوكا
0: كلي
6: مسلحة هيني بزباري هيني شكيوا هيني رسالي لخواي كان يخواه صربي
0: بالي
6: عند طبعا اخم شيء او ديوان جاري وابوي او انا ولا انا مشكي بوبي يعني جرجانه وري زوري بويا يعني
0: اجي برسيارك برسيارك اويا حليتيه للري الشرعي وايا
6: نعلم ايا من اول هلاليك نايا من هلالك ايا اخوا جار غضب اللي قريت يعني تورنا بيليم حق مناك توا الين الين اصلين الين دعاء كذا وكترانا دعاء لي كان
0: إن شاء الله والله متهدمه وباشا هرزو والله متهدمه
6: والله
0: إذا بيزحف شو كا شيء مالي إما جا كي شيء مالي زور بس وبتابتي أم كتر باريكانة زور بون
6: كتر شينكا كان ما مصدقني أنا من أفسر بقرحان
0: هذا شينكا كان شينكا كان بخون كاكا بيان قرن بيان سريع مرنو بيان خون
6: أي وتيان قولي حالتي أخوة غزب اللي يكتب
0: شو والله قناح نية والله من تبعت من هذا سر زردة كان يعني أنا أواني ترشين كي كانوا نقلوا جوانا
6: ولا وتم أقدر يعني بكم قوات ورنا
0: إن شاء الله حلية كين والله مد إن شاء الله والله ما كده دم ويسا
6: ما رصي يعني هنا كيس يعني أبي تريش يعني براسيلكا كان لبرخواي جورا هالي لا أشكو في غم صالي بس أنا لو كاتيك يعني بوي براسيلكا كان ونازم يعني حديث كيل سر أوى بلى انا برخوا براسيلكا كان دراجة براسيلكا كان أترسم لا فرسيلكا
0: زمان تنسل ده خو كوتركي جهر لحديثة هاتو علي كوتربو يلاني كنك براسيلكا
6: وتيان براسيلكا
0: على كلين على كلين إن شاء الله والله مددمه شنك أوى شون علي من معمة البلوى به لزور مع الله هيا
6: أنا والله ما بصير خواجة زاباتها
0: خواجة مريزي خواجة
6: يليل خواجة يليل لسا
0: أما مصاب الرزم خوشك بالرزمان الله كوتر بيزاري كردوين لحوشة كمانا جائية من ريك لبياك أتي تجورة ولما تخلقا أليا أنيشن بشوا إتر جاريو النعلو بيلا وعيب نبي حمي رخنا بيا كان لبروا أم بابتا بالراسي أبي إن شاء الله هول بدن بالراسي عزيتي عن مدن لو شو أنا بيجوازنوا أو شو أنا مثلا شو أنا كيتر بزانا مقبايش تيجي عم بودانين بشكم بتشن لا كيتر وشو أنا كيتر بو أوي دور كونوا وكوتشون على بديلي أو شو أنا عن بودانين يا أو تنافل يا أو شتل يا لابن بو أوي لو أنا نيشن بتشن بو شو أنا كيتر إن شاء الله أو حلكيت يو عزيت عن مدن أو نيكوا وكميوان ما أنا لا يهوا برزان خوش ويستان بيغمر صلى الله عليه وسلم جاء ليرا أم مسألة عرقك حرام كرا يعني قورترين شتيك هل سر زوية كرابو بيه أم عرقية وإستيج همو شارستانية كان همو بيشكوتوية كان به میلیارد دلار صرف بکه، به هزاران میلیارد دلار، چون که آمریکا کردی، بلام ناتوانن، او نهیی که خوای گوره لزمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که دابزی لسر عرق حرامی عرق که او هزاران سال بو ببی عرق نأجیان، بلام کلبر خاطری خوای گوره افرمی هیان بو لدمی آبو که ایو فهل انتم منتهون دمیان کرده و این رجا خواره و اینو انتهینا یا الله، انتهینا یا الله، پروردگار بر الله او ایتر کوتا ایمان پیه هینا ایتر نای خوین ام ایمان زور پیوی سبو اوی تو لمحرمات و مکروهات دور کوی تو لبرو اصحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شتی کیان کرد لمرو فایتیا مگر پیغمبرانی پیشی او پیغمبری خومن صلی اللہ علیہ وسلم شتی وای کرده بی انا مروفاتي همي دستوسانا لدرباري حرام او ساتو كاتي كعرقي تيا حرام كرا كصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم چنه ايمان يان آماده بو اوي بجوي خوف پیغمبر كي بكن جان يان بختكر ولا حرام ولا گناه تاوانا كان كحزي جان لي بو كوتايان پيهنا او جا خمي اويان بو كزوتر خواردو يانا خمي اويان بو كوفاتي كردو و ام عرق حرامي پيهنا گيشتو هموی خواهی گور جوابی دایه و فرموی خمتان نبی اوی قینا اوی لو پیج یا اوی لناوسکی اماواتاو المهم لئیستاو داب برن افرمی کولانکانی مدینه عرق جو گلی کرده بو چون که همو مالی با هومی گوره با چونالی با تنکی گوره عرقیان دانا بو لمالکانیان بو سالک بو زستان که حال یان اگر لبرو بر رزان اما امریکی گوره بو اما بجوی فاسقو بیدین و خوان ناسکان کن الله خراب کن مکن که وکو تیری گلوانه جاسیری راجعندنی هندی راجعندنی کردی لهر شونی بی ادبیه که هبی آفرتی که رو تو خود هبی کسی که بی دینی خوانه ناسی ملحد هبی وکو درمان قرن بشونی آها آنفلان کس آوا علی لبره و بجوی او همو زانا چاک بکن بجوی او همو خلقی کوا ای او دینه بگاب ریکو پیکی بله برزان بابت یک هیه با ام حدیثه بخوینی نوا رونه بیتاو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر افرمی فرمو دکیش افرمی حسن بشواهیده اخرجه ابو داود و احمد رحمتی اخوان لیبه افرمی پیغمبر اخوان صلی اللہ علیہ وسلم فرمی لعینت الخمر على عشرة وجوه عرق حرام کراو بسر دشیوا لعینت الخمر بعینها خوی عرق که حرام حتی ل زانان ولا فرمودا كان فرمن نجيس العين يعني اگر كبل لجل كانت و لنيجي ابابي بيشوي بيسا وشاربها و اويك وا اخواته حرام لسري وساقيها اويش قال ما مسابخواش كس كركم ايشي دزنا كويچوتا جن ما يرنوچوتا اوتيل عرقوشتي اجر عمل كردستان علين حرام نابي بيكا نابي پرده پوشي كي نابي نزيق بينه ولا حرام اويك اي جرو فرموي لي اكاو يان حمايه بيدينك لخدمتي بيدينك هيا او سفرح الرازين تو وهروها فرموا قوم يوانا كان عرخخن اميش او جرريش هر حرامه وبايعها اويك اي فروشه ومبتاعها اويك اي كر وعاصيرها اويك اي قوشه اويك دوكانك ادا بكري سيان بخوالن لبس اليمانيه كابرالن هي حاجيه شو دوکانی داو بکری با عرق عرق فروش ای ام همو دوکانی عرق چیه کلم شاره خوزواری اترسم حجو عمری جی پیو کن اترسم بیه یعنی بلین ما مصابی خرمزگو تیجاو اترسم زکاتی جیلی در کایی دوکانه که جا او کاتا قرکره بسر ایمه جا بر راسیه من بلاه کی گوره لبر او عرق حرامه بیده دوکانه که بده بکری و بیوازی تاو و تریکی پی بفروشی دل نیابی ما بو عرقیتی وما تصيرها اويك بوي اقوشي وقبولي قوشي نكاك وحاملها هالقري هالقري او عارق سيارك كاي قوازيتها والمحمولة اليه اويشك او كومبانيا او مغزنيك بوي اتشي بوي هالقري واكل ثمنها يا واكل ثمنها اويشك ونرخكي اخوة اويشك وسودي لأبينيتو لكوتايا نرخكي اخواتو باركي اخوة جابر ريزان ايتر هيشي ماوتاو كوابو اوي بابتي عرقك اوي بابتي تلياك اوي بابتي جا 26 ششي كرابرت 26 ششي 2026 يعني بلين بهمو 26 ششي چون لسال روجي برنگار بو نوي ماده هوش بركانو عرقه برزان يكم شد اوي كوا انسان دور خاتوا ابي الدين بي اسلام جا برزان الين او گنجي ك توشه بي خوا پنامن ده جگره اي كاب ويب او جا اي كاب نيرگله ام جا ورده ورده اثرت يشه بو عرق وبو تلياك وبو امشتانه لبر او برزان يكم شد ابي دين كمان پالمان بيو بنيك لم حرام دور كوينو گنجا كان من بتايبتي وریای رفیق بن وریای کافتریا او شونانه بن کتیجن وریای او شه وریای یعنی چی یعنی تخنیان مکون کاکا نزیکان مکون و چونکه براسی اما بابت یک لجیهانا والله بمليارات دولار صرف کریبو اوی لجیر و صرف کریبو اوی بلاو بیتو بلام د صلاتکان صرف اکن بو اوی امشتبن برببی و ایشی زوری جی لسرکراو و ایمه د خوشی لباس گکان کین له زکان ناو خو اکین که ازانین زور ماندون و ماده زور قرسیج دان راو بو امبابته هر دست خوشی لحکومتی جاکین لو بارو امیده کین هاولاتیانیش مسلمانانیش براسی لسر خد بن بو اوی ام حرامه ام تاوانه ام ای که خواهی گوره بمشیواز حرامی کردوه و مسلمانانی لی آگه دار کردوه تاوه بو اوی لی دور کوینه و چون که ملتی کرد الحمدلله اصلی که پاکی هی ملتی که مسلمانه و او شعرانیش که بناوی دینه و باسي عرق ساقي ابيه انا ولا زانم شي هاوي او شعرانش حرامن بداخه وملاي كرديناون كبه او نباسي ميك بينو وابي جيرو من امي خمسر اما بحساب خمسر خوشكم والله ما عرق ني ما بس وي لنيو جو عبادته خوشك خمسر خوشكم كره والله حمي اما بيلن انحراف رزم هي يعني اما مصان او انا او شاعرانا يعني بالراسيه مش شي خراب هنا تناو ادبياتي كرديه وكبراسي كباسي اوكا ولا يعني وبع عبادته وبع عشقي خوائي خمسر خوشا كم بس عرخانه بس ميخانني تو گنجك والي اكي عاشقي عرخ يكي ما شاء الله ما بس يا هل يا دابا افرت الظلف وغرومته كيو كيو ولا ما بس عشقي حقيقي كره خوائي قورا لك يا صحابه وتابعين مشتا بمعنانا نوتو وكوا البي باسي حرام كي ولا اثرك يا جماعه بمسم حلال ومسم عبادتي اخويا لبر او بابي لحبها موش يا ويك داب برين لحرام كان لغناها كان وكو تاسيا برسول الله تاسيا باصحاب رسول الله باتباعي بتابعيهم ان شاء الله تشاو لوان كين ودور كينا وكاوشت حرام بو درقاك داخين بهيت شي ويا لين زيق نبينا نكوان اخواس خاطرانا یان وصفی کابره که آن کرد بخواه لگرته که آبینم بخواه زور بیای که مسلمان باز زرجر پیکه کی حالا دارم بخواه جوانه جالب لبر و مکاری که خرابه آبی وریابین آبی بر راسی بین گنجکانی جمان انشاالله هوشیار بنوا و دور کونه ولم توان و خرابه کاری و گناهو بالایی کوا امره هر به عرق و ناوسی بالکو چندین حرامی چندین با صدان جور هیوا هیاله بو اوه خویلی نکوی یعنی هاتون فیالانی نکوی والله و های خفت و خمیه خویلی نکوی او حبب خو او حبب خو او شروب بخو او فلانشتا ورده ورده تاوکو سریلی اشویتو مالی کاو لبه جا عزیزکان خوای گوره همو مالکی مسلمان همو منالکی مسلمان بپارزه لحرام و گناه و تاوانکان و دل نیاب بن همو حرام و گناه و تاوانکان که خوای گوره حرامی کردوه همی زرری بو مروفاتی بو انسان هیا خوای گوره هدایتان بدا خوای گوره همو لا سلامت که بتایبتی بیسره بر رزکان من اوانی که دعای خیره کن بر رادوی محرابو که الحمدلله تشجیعی ایما اکن بتایبتی او بر رزانی کوا بجداریان کر وکو چی مرخانو وکو باوکی هستیار لشاخکانی او منطقانی بانا الحمدلله دزور شونی مریوان و شونانی جور اگیره و ساعتنانی خورشویز من بهجت او پیاو مبارک و نازدار خوای گوره سلامتی که و ما مصر رزا و همو او بر رزانش که و رجانی تر پیوندی من پیاو اکن خوای گوره همو لعصاق و سلامت که سپاس بو خوای ما لگل ملت کمانا وکو خیزان اکمان لیهاتو الحمدلله رادوی محراب سپاس بو خوا حر همو اوی که هالم ستافا او ما مصانی که ین حموی لیلو فی الله دیناری ورناگرن مگر بو مصروفات يشتي بين بار بينين بلين او صرف كن بو او الحمد لله شن كان نيتك باك ان شاء الله شتي باكيش بلاو بيته وخواي غور هم لا موفقك وهم او برزاني تريج او ما مصاب الرزاني كلا بشتي ام منبر بيرو زون وخدمت اكن خواي غور هم لا موفقك خواي غور لنا خوشي ونا خوشي ونا راحتي من بارزي همو ملتي كور مسلمانان دلخوش بنو لخمو خفتو مراقو نرحتي ولا مشكلة خيزان يكان حل ببي إن شاء الله نجات من ببي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

صلاه ورحمه وبركاته خابر جلست انا اهلي جمعه وجماعه خالق بناه تواني هؤلاءك من خوش به وتاري امرو باسي او شتاني كوا لذاتي خوادا واجب انساني مسلمان بيزاني وباوري تيدي وعملي تيبكا همو مسلمانك تيويست بسري چنشتيق هي دلباري ذاتي خوا بيانزاني باوريان تيبكا وعملو كردويان تيبكا ان جابيت مسلمان وإيمان داريكي تواب هاريك يقل ايما بخوايش دي خومن وبزوخ خومن ألين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شاهدي أدم جيقل ذاتي الله فرسرارك تبنية فنات إبراوها والإكرارك تبنية وشاهدي أدم كمحمد كري عبد الله صلى الله عليه وسلم بيغمرو بيام هي نرى للاي خواب وإيامه كاتي قم شاهدية دديت وباور بخواي پروردگار دكيت دديت آبن جوهره خواب ناسيتو باوري تيب كي تالي دور بجيري جرالي فرمانكاني بكيت لقد غكرا وكاني دور كي يتوو خود بباريزي امزاني نوزاني عريانا دبير لجيانا رنگ باتا ولا حياتي همو مسلمان و ایماندار یکا و تی بناسره تا خلق شایتی ببن بلن فلانکس مسلمانا فلانکس ایماندارا بچیا بوی ام خالانا لخویا جیبه جی اکا و باوری بوانه یک خواه و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دعویان کردوا کمروف باوری تیان بده و عملی تیب کا اجنا ایمان اونیا بلی خوزگا خوزگا هتاو کاتی کوا یعنی در چوتی ناگی شه حسن بصری رحمتی خواهی لیبه فرمویتی لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ایمان با تمنا و خوزگا خوزگا نایه خوزگا خواه ایمان اکی با مایتی و خوزگا خواه اوی با بکرد با من نیه اوی خوزگا بخوازی عملشی لگل آده حولی لگل آده تابيك لا ششي آماده بغي خوزقايا با يكمي يمو كردوسان العراق در شمايا آيا بما توابع شكي يا بي بقدر همو زيرك كان كوشش بكا انجا بغي خواه دواب ليكم با يكم العراق ولكردوسان در بسمو نبردين ما دم سعي كردوا هولي دعوة با تی یاسا و برنامه لگر دوی ماموستا و مدرسه و قطابخانه ای کردوه وزیرکو با عدب بوه آواتکه بخواست یا دروسته بلا مر آواتکه ایچی بو ناکاو لیس الایمان بالتمنی ایمان او نیه بلای خوزگه خوزگه ولا بالتحلی تحلی لحلی واتو حلو یعنی خشل مثلا اوقی اگل پنجتا ساعت اگل دستا آفرتان مثلا پشتوین اگل پشتیانا بازن لدستیانا زنجیر یک گو بروکا چیه چیه او پیولن حلی یعنی خشل اینجا هند یکس با مظاهر ایمانی خوی ارازین اتوا با مظاهر ایمانی یعنی روی دروی اسلوبی وادر خواه ایماندار اکی زور با قوتا سبحان الله سبحان الله استغفر الله استغفر الله استغفر يعني اي كابهرا ان جاي تري يا مزار يا شال يا كشي يا ريش يا تشيشي ام مظاهرانا زر زقكاته ولا خويا بلا ناخي واني اخوا فنامان با يا اخوا او بيل انت حلي ايمان بتحلي جنيا ديري دره وجان بي بلا ناخت مول بي بلا باور درست حسابي نبي أي شيء حسني بصري أي إيمان شونا فرمي الإيمان ما وخر في القلب إيمان وين لم ضلاجه بقري أقرب بقري وصدقه العمل كذا وبيش أسبيني كذا وكان يدري بخا أم إنسانه القري أو إيمانه كباسيكا نك كذا وكان يبيشواني إيمانه كيبي بيشواني مسلماني كيبي خوابنا من دا حقيقة ناسيني خوايس بنجوريك إن شاء الله لخدمتنا بياني أكم
ئەوەی پێویستە لەسەر یەک بە یەکمان بیزانین کە ئەسڵی دین و لە هەموو شتێک مهمتر لە دینە بریتە لە مەعریفەت الله ناسینی خوا ئەو ئەسڵی دینە ئەوە واجبە لەسەر هەموو مکەلەفێ مکەلەف زان چیە کەسێک بێ باڵغ بێ و عاقڵ بێ باڵغ بێ و عاقڵ بێ و شایەتمانی هێنا یا لە باوکودایکێکی مسلمان پەیابوو بوو ئەوە واجبە لەسەری خوا بناسێ و سیفاتی خوا بناسێ و ئەوەی کە خوا بۆ خۆی داناوە باوەڵی تێهێبێ و جێبەجێی بکا چەندە مەعریفە و ناسینت بۆ خوا زیاتر بێ ئەوەندە ئیمان و مەحەبەتت بۆ خوا زیاد دەکا جا ئەو شتانەی دەربارەی خوا بێ بیزانین یەکەم تەوحید الله خوا بە تاک و تەنها ناسین خوا بە تاک و تەنها پەرستن شەریکی بۆ قەرار نەدەی کەس نەکەی بە ڕەفیقی بە تەمای خوا و غەیری خوا نەبی هەر ئەبێ بە تەمای خوا بی هەر ئەبێ هود بۆ ئەو بێ بڵت بۆ ئەو بێ عیبادەتت بۆ ئەو بێ ئەی ناوەری ناگرێ ئەو ئیمان بوجودیه و وەحدانیەتیه ئەبێ ئیمانمان ببێ بەبوونی خوا خوایەکەوێ لەم کەونە أموري أم أزو أسمان وبونا وديار وناديارا هموي خالقي همويتي خاوني همويتي إيمان بوجودي خوا أبي إيمانك ببوجورا كيقين تدك خوا هيا دوهم إيمان تدك هيا تاكو تنهايا دو سيخوان نيا خوايا كوچن هاوكاري كي ببيد أزباري بن نيا بيشي بكز نيا محتاجی هیچ کەسێ نییە نە پێغەمبەران نە مەلائیکە نە ئینس نە جین پێیسی بە کەس نییە هەموو ئێمە محتاجی ئەوین اینجا خوا بە تاکزانین تەوحید لە ڕوبوبیەتە تەوحیدی ڕوبوبیەت ئەمە ئیمانت ببێ بەوەی کە ئەڵڵاه خالقە یعنی هەرچی هەیە و بینیتە و نەو بینیە و دێ و لە مەولادێ ئەوەی لەمەو پێش ڕۆشتووە هەمووی خوا خالقیەتی شتێکی تر نییە لە کەونە بتوانێ مێشولێ دروستکا بتوانێ زەڕێ دروستکا هەمووی ئەگەڕێتەوە بۆ ذاتی خوا خوا الله خالق و کلی شەی خوا خۆی فەرمێ خوای ئێوە خالقی هەموو شتێکە هەموو وەڕازق وابێ ئیمانت بێ خوا ڕەزاقی هەمووانە ئەوەی محتاجی ڕۆزیە لەم کەونە لە هەوا و ئا و خواردن و حەشتێکی ترەوە تەنها خوا ڕەزاقە غەیری خوا کەسیچی بەدەست نییە هەمووی وەکو وەکیلی بایعەکە وایە بە فەردە برنی یەڵچنیوە شەکری یەڵچنیوە بە تەنەکە ڕۆی داناوە بەڵامی خۆی نییە ئەوانی تری خۆیان نییە بەس خوای خۆیەتی خوا ڕەزاقە کە فەرمی بداتي أداتي فرمي دي باتوا أي باتوا كزنا توانا دسي بقري المدبر لشؤون الكون هل سورينال بري وبر إدارة ذري كاروباري أم كون الله غير الله نملائكة ونبي غمري هيش كسي دسي في آنية لأي شكاري أم كون المحي والمميت جينر خواهي أم أجيني تاهين زيندوين ومريانريش خواهي أم أمرين كاتي أمرين بغيري أمري إخوان ناجين وانا أمري بويا كسك بهمو عقلي إيما نعمل لي بلا نواني فانزا صالي كلا سنة وجيه قبو كساسي بميني بهمو عقلي إيما فلان نواني نمري جاني بلا عمد الله شانترو كان دنيا كا ألين فلانا كاسمت كل أخوانا خوش نبو كل أخوة كاربانا يقل خوة دامي نكر نا ئەزەلەکەی هات ئەکوژێتە وەکو کارەباکە ئەکوژێتەوە تەواوە دێ وأنه لا شەریک له فی ملکی ئەبێ ئیمانمان هەبێ خوا شەریکی نییە لە ملکا کەس شەریکی خوا نیە لە کەونە لە ملکا لە ئاسمانە لە بارانە لە مناڵتێدانە لە رزق و ڕۆزیە کەس شەریکی خوا نیە کەس ناتوانێ کابرا لە دوعاو بۆ بکەم دوعایەکە بۆ بنووسم بە ئەوەنە رزق و ڕۆزیتان زیاو بێ و ئەوە ببێ و ئەوە ببێ ئەوە فێڵبازە ئەو نان بۆ خۆی پەیاکە پارەتەوە سێنێ
رزقی خوی با تو پیاکا ایار اگر اونا کورکی زرنگا با خوی لخواه و خوی دولم ناکاو محتاجی امش نبی دست به ام پان نکاتو زارت الگرام ولم دیم برار دوباره یکم با خوشی بطی دو پیای فیلباس ارون برگه یک آریان کهویت آوائی پیای که برزیش از آنی غریبن الی خالو بکر ولا غریبین اگرین بدوی کاسبی کا الی دیدن بابر المالی من نانی بخونو سلاحتی بکنو دوی ارون یعن باتو بمالو ایتر لرگه لیانا پرسی تو ایشو چیه الی ایکان الی من مسئولی حوتا باقی ارزم حتی رو اداد ارزو ناو ارز عایدی من همو یزان ابي ما يتري انا الله طبعا ازنما واسمان ما اجرن عيد حوت بقي اسمان الله والله دومي واني غورو بريزمه جاتشي ما هو نيزان اوان كما شر سر بر باش نكيل جوان ديكول انا سوري كرو حاضريكا من جل ساوريج ليني كما شرك بخر سر سينيتي مس بختي خو سيني مسي غورا بو من جل ساورك بكبسري او داينه بعضي نانو صوزو او دوان بو بالا بدي انا داينه این جاله فرمون اما نیش فر نبون صاحب خون هر والا بدمی خوانو اینو که تقیه کن لگل یاو ایتر الان تیر من خوان کرا لب خون رنگتان دوره الان تیر من نخوری هل لیا علی بی زحمت کامتان عایدی حوتا بقی ارز بون علی من ای آسمان علی من علی خوار یاد بکتار رشد ای بون ازان حوتا بقی ساور تیواتی ها کلا شرک الله گری او علی والای تأمین ناکن نشان داتی الحمدلله جا اوانی ده صبرن اوانه تو منو تو اون بله اون دعای من بود که خواکشک من باتی خواکرک من باتی خرمانک من برکتی که باخ خخ من سعرک من چهوزارک من بکر بابا چهوزاری چی چهوزار خودی عیت الکرسی بخوان الحمد بخوان قل ولاد بخوان قل عزیز میل فی میل بی فداقی و قل عزیز من آو باشتن چهوزار خود بخوان به این کلمات داره چی بسم الله سبحان الله الذي سخرنا هذا آو چهوزار من علاقه فکر بعد دینیه دی با خوان ازبی بانیوش گربی خوران خنده چاوزاری که بو کدو کز نیتی جا آگا تا لیبه شریک بو خواه قرار ندن نزیندو نمردو شیخ و مشایخ اولیاء و علماء ملائکه پیغمبر لایه مدروز نیه هاوار لکس کی پناب کس بی دعوه لکس کی لایه ما دعوه لخواه کن ربی قد آتیتنی من الملک خواه گورو پروردگار پیغمبری خواه فرمی خواه جان خواه جان فاطر السماوات والارض اي بديع اسمان الزين يكان اي كسي كان مشتي بدل سي تويا اوي اوان بمن يكن لطائف تو اقاو لي بس ارتم لي عاجز ما بيت مني تمناوي اوان بس كعبه نطاليا لكي داوان لكعبه ناكا ابراهيم باتيري اسماعيل باتيري داوان ناكا الله يا رب يا الله يا مش باثير بنوين يا رب يا الله أمقسى مخالفي أوانية مسلمان من خوش قرق دي إيمان دار من خوش قرق دي عالمي دين من خوش قرق دي شيخي بتقوى لخوا ترسو أويك عمل بعلم بأدب وتقوى كيكا أو من خوش قرق دي بلعام أويك كاسبي بس الدين وكا أبي اللي دور دين خماني اللي باريزين شريك بأخوا قرار ندين أو في أمان توحيد الربوبية توحيد ألوهيتش أمه إيماني تواوت به بويكوا كسي مستحق عبادة به بتاقوتنا الله غير الله عبادة سبحان الله يك الحمد لله يك سجديك نازان مشولك سربرينك هكشتك بو غير الله دروزني إلا بو الله نبي المستحق وحده للعبادة إياك الله ينتي دنيا إياك نعبدو خوي الاصل هذا بلا نعبدو اياك لزماني عربيه فعل وفاعل بشك مفعول دواك بلا ندير اخواي قول ابو حصر ديش يخصو الله اياك تناتو دا فلسطين تناتو دا فلسطين يعني جريت انا ما هو كسا كثير به لفاعي خوابه لقال خوابه نعوذ بالله نا نا اياك نعبدو دعيش واياك نستعين تنهاها وارنا توكين تنها پنابتو ابين حجر عبادته دعا كردن عبادته ترسان عبادته اميت تيبون عبادته توكلو پشت ببستن عبادته ابي هموي بو خوابه ان جاتو توحيد الربوبية والولويات التعاو كردون توحيد اسماء وصفات خوانا يهيه ان لله 99 اسما بيغمري خواه فرمي خوانا ودونو نعيه صد
يكم طيب قولنا ناي بيروزي أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها بون عوانها ورل أخوابكن يا الله يا الرحمن يا الرحيم يا كريم يا ودود يا مجيد يا حميد إيشر بروتانا ونونا وكتوابه بون عوانا دعابك بون عوانا بارير ولا أخوة قولوا فروردقار صفاتي أخوة أخوة صفاتي هي صفاتي علمي هي حياته علمه إرادة قدرة سمعه بصره كلام بصحة أمان صفاتي أزلي وأبدي ذاتي بارين جل جلاله حياة خواهي قوله هر بوا وزندو بوا كيشي بكس نبوا قيمة دروسي كاو جياني باتي علم علمي مطلقي هي حياة علمه إرادة مطلقي هي أو أي ديري أي كا هيتش تقناتو أن يبقى قليل يبقى حياة علمه إرادة قدرة قدرة يعني ده صلاتي هي أتواني أسمعه كشكش أنا كان بابا يكتريا أتواني استمكاري بحرمتك كريكاري بباب أسمعه برزبكاته قدرتي هي حياة العلم إرادة وقدرة سمع بصر كلام بصيحة خو أبيسي بلا موكو يمنا أبيني وكو يمنا أوي لايقي خويتي أوي شاياني خويتي بوجور أبيسي بوجور أبيني حياة سمع بصر كلام بصيحة خواهي قولي قصاكا بلا موكو منوتو يما تشبيه إخواناكين بلين خواه أخسرك بس إيمان ماني خواه أخسر وكلم الله موسى تكليما خواهنا كيوي تقول لقال حضرتي موسى أخسي كردوه نبرا هو بي بارمان بويشة دي إنجا چون بتوانين باش بقينا ناسين إخواه بابير كدنوا لكون لم أرزو آسمانا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني قول يا قديني أبي إخوات بير كويتوا حد دروس كلاب يا ديني أبي عظمتي إخوات بيشان با شو روجو هاتنو خورو ماغو أمانا باران قرما سرما أم كونا دليل لسر بوني إخوة لسر صلاة إخوة لسر خالقية إخوة لسر وحدانية إخوة إن جاء دير كدنا ولا قرآن وآية كاني قرآن كقرآن خواني دير لآية كان كيتوا بما عظمتي خواب ودرك به إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون يسمعون يتفكرون لأولي الألباب أمانة برهني أمزاني نناسيني خوابا جورة شي برهمكي أمان جينيتا حقيقتك كأيوش مقاني إحسانا مقاني إحسانا وين بردوام خواب حاضر زاني بسر خوتو بردوام بلاي خواب شاوي ليما خواب ديني خواب آقاي ليما خواب مراقبة مكا أم زاني نادي واوليبكا بردوام شيني نبي تغاب زاني خواتو ناديني دنگي تو ناديسي كارو كبهو تو ناديني نانا ادي مراقبي بردوام بو خواب سر خومان بريار بدين او احسان اوهي الخشية والخوف ترسان لخوا إنما يخشى الله من عباد العلماء حركة سعيني زياتر به زياتر لخوا أشيطة تشو أترسو حسابي بو أكاو بأمرين أكاو فرمان أكاني نافوتيني ونايا خاطر شيرتي خواهي دعوات لي يكين بلطف إما رحمتي خود رحمان تيك يا رب العالمين أو يوثو مانا وكردو مانا لي ماني قبول كي نيليت مناسا مانا يا رب العالمين بالرجع قيامتا أبدا سيخالي لبردمت أنا وسيل يا رب العالمين بروي سور لدنيا درشي نامي عمل من بدش راز بقرين يا رب العالمين ملائكتك كان في سعر أن يكردين بتو أن ينجو أبيان دين أولين الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والمؤمنون إخواني والمؤمنات أخواتي خايف الردقار يا أمتي من بي لمزم أخوش بي أوجه ما عليه وتدرس كردوا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسرانو برزانو خوشويستان لرادو محراب وصلابي خواي پروردگارتان نسربت خوشحالين كوال خزمتان ناپيتان بغين ولبرناميكي نويل برنامكانتان لباخشي فرمودة او فرمود جوانانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بو اوی که ایما حدیث کان بخوینی نو ما نایب کینو او بابت تایبتو گرنگانی که هیا لا فرمود کانا دری بینین ایوش انشاءالله استفاده لیب کنو ببیت مایی هدایت من ببیت مایی دامزراوی من ببیت مایی بختواری من دامزراوی من لسر دین و اخلاق و روشتی جوان لسر فرمود کان لسر إيمان إسلامتي حديثي أمرمان حديثي أبي موسى أشعري رضا ورحمة إخوائي لبه كأجرته لبيغمبري إخوائي صلى الله عليه وسلم حديثك إمامي بخاري ومسلم رحمة إخوائي لبه هردوشان جرابي أنا توأفرمي إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم أفرمي بيغمبري إخوائي صلى الله عليه وسلم فرموي وینای اوی که خوای پروردگار منی ناردوه بو ایوه لهدایتو لزانستو لعلم وکو چی وایا افرمه که مثل غیثین اصاب ارضن وکو وینای باران اگوایا غیث ناوی که لناوکانی باران مطر هیا غیث هیا هطل هیا امانا هر یکو ناوی که بو جورکان لباران که هلی غیث بمعنا بارانکی بسود افرمي خوي تعالى مني ناردوا وكو بارانكي بسود اصاب ارضا چون او بارانا يتسر زوي ايداب الزوية زوية كتركة فكانت منها طائفة طيبة لم ارزيا كومالي توي جواني صحيح باشي بيكي شهية قبلت الماء اوك قبولك اوك هلمجي اوك ورقري فأنبتت الكلأ والعشب الكثير زورك لم توانا أتقي لم خوليا أتقيو أرويتو جوانا بيو قجوجيكي برو جوانو تاكو تايبتي تياد دردشه وكان منها أجادب لعين كاتاكو مالا توي بوچاليش هيا لناو أو عرزاك باراني شي بركة بلام هيتي تياد درناه هر آوکا امسکت الماء آوکا لخو اگریتو هیچ سوز نابیو هیچ دروز نابی فنفع الله بها الناس اندک لا آوکش امینیتو آوکا لا چالا آوکانا لشونکانا او شونانی که آوی تیا کو ابیتو آوکا خوی اگریتو کو ابیتو خلکیک سودی لأبینه فشربو منها وسقو ورعو خلقك هي لم آوك وستاويان أم آو بوتا كارز أم آو بوتا كانيك وخوان استفادي روجاني لأكن ومن رمالاتكان يعني بي آودن بي داويسي جياني بي برئ أكن بم آويك خواي تعالى لآسمانه باران وباران دويتي وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء لعين كاتا كومالي كيتر لنسر ام زوية هر ام آوي بركوي ام باراني بركوي بلام وشكو برنگو رقو تقع حجتكي نتيا صوزبه نا استفاده لي اكره و نا آويج لخو اگره تو آو لخوي كو اكاتوا هج نا جايتيا صوزبه نا جوجا دروز دبه بردكي رقو تقع صاف هج استفاده كي لنا اكره فذلك مثل من فقها في دين الله أما أفرمي ويني كسانك كتيجي اشتبت لدين إخوة ونفعه بما بعثني الله به أويك سود ببيني لو بياميك پروردگار مني بيانار دوبو إيوة فعلم وعلم خوي فير بي شارزاء بي وخلقش فيركاتو خلقش شارزاءك ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله
الذي أرسلت به وبيني أو كسيشك سودلا أو كنا بيني جو جايت يا صوز نابي أو تيا كونا بيتوا الرواتو ببلاش فرمي ويني أو أرزوائك براسي بارانك بركة توجي استفاديك لناك أفرمي كو ملك لو خلقيش هن نهداد ورقري نبيامك يبروردقار ورقري نقبولي أكا نزيكي جبيتولي أفرمي أما إنسانك ببرنامة بيجيان هر آواجيان باتسرو ونتيقى للدين نتيقى للدنيا نتيقى لقيامته لهداته علم زانس زانياري أبم شوية حديثك بما نفرميك حديثك صحيح راست روانا ليرا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بياني كردوه بو إيما بويرون كردوين توا ويني أويكا خواه تعالى ناردويتي ببيغنبري خواه لهدايته لعلم زانس وكو باران قوايا بارانك خلقي لي إخواتوا أرسودي لأبيني بو مرو مالاتو بو همو دارو درختو بو همو أشتانيك لسر أرزا جيانا باتسرو روحو جاني تيايا أبيني سودي لأبيني بنباتو بروكو ببالدارو بهمو جانداركاني سرزوي أويك روح لبرا بعامة همو يسود لو بارانا أبيني فرمي ويني هداية علم بريتيا لو بارانا بسودا بريتيا لو شوازي كوا إنسان سودا بيني لو علم لو هداية كخواي تعالى نازلي كردو ببيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم وباشان هندي جار أرزكش هيا خوالكش هيا أبيني آمدكاري توكش هيا بلام خلقك هيا وكو هو توك دبابي توك وشك رقو تقا هيت سودك نابيني آوي تياكو نابيتهو استفادة نلا علمك نلا هدادك ويلي را پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ويني پيامكي ويني علم زانستكي هدادكي بشوازك بيان كدو بو ايملي تيبگين چون او زوية سودة بيني لو بارانا افرمي ام هدادتو خواه ناسي و علم زانستش اگر انسان سودي لي بيني او بزانا بكالكي دي بو دنیا و بو قيامتي وأقرب بيتشوانو بو أو كسا سودي نبيني نلا علم نلا إيمان نلا هداية أو بزانا كسكي بفرو ببركتا بويا ليرا بومان رونا بيتوا كدلي إنسان خواي تعالى تراويكا بآوي إيمان وقرآن أمش والم إنسانا أكات شون كاتي أو آوى أو بارانا لو آسمان داء باري بو أو زويو تري أكاو بارابيكاو خوش

الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر الحمد

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما

فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم

وتوعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم

بسراني برزي رادي محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموستي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم ولايك من.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لألقيك إلى ناس جانامي بيغنبري عزيز عليه الصلاة والسلام لا درجباسي سدو وانكاني هجرتي بيغنبري صلى الله عليه وعلى آله وسلم گیشینا و خالیکا لرگایا زبیری کری عوام کپرزای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و آور زاویتی هدوشان زاوی امام ابو بکر خوالی رازی به لرگایا پیان دگاو دو جلوبرجی سپی دبخشیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و امام ابو بکر. مسئله جلی سپی لیوی ها با چیز رنگ که سپی بوش که خیر و ثیابی کم البیض باستین پشاکان تان سپیه فإنها ابیض و فإنها اطهر و اطیب چون که جوانتره و پاکتره. البسوها احیاءکم و کفینو فیها موتاکم پشاکان تان زندوکان تان با جلی سپی لبرکا و مردوکانش تان با کفنکانی سپی بی. ملائکش سلامی خواهن لیوی دیاروانش پوشاکیان هی و پوشاکیان سپیه. به دلیل یویه فرمی رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم احد و رجلان یقاتلان عن یمینه و شماله و علیهما ثیاب بیض یقاتلون قتالا شدیدا. دو پیام بینی لغزای احد دو یویه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنز صحابی که چوار دوری شهیده بی طالحی کری عبادی الله سی و شجلا و بریندار دکتر سعدی کری بالوقاز بریندار دکری خویه که به تشتر پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم که لهمولی اکو بایدین افرمی لو ساعتا دو کسم بینی دو پیاوی زور جوان سرتاپایان جلی سپی بو جنجی اکو شرح یعنا کر دیفع لپیغمه صلی اللہ علیہ وسلم کس جنجی واینا بی چی بو دوانا ملائکی خوابون افرمی دوانیم زنی چی بنا دیار جبریل و میکائیل بو. پیش وفاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جبریل دیاب ولای پیغمبر علیه صلوات و سلام باشیوی پیاوی که کسیان نی ناسی تو شدید و بیاض ثیاب شدید و سواد شعر صفت اگه چی بو؟ ام جبریل که ها ولای پیغمبر صلی الله علیه و سلم پوشاک کانی زور زور سپی بو همو پوشاک کانی و رنجی قجو ریش و آوانی زور زور رجم که آتا بشیوی امر رو بهاتو. ابن مسعود خواهی رازی به باس یکا فرمی جاری چند مکه بوین پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم چون بلای جنهاتی نوا لیلت جنی پیوتری گرای نو لشون یکا هلاک بخوی هاو من رانی خون با دا نصر اخصاص ران اما لا صحیح سنی ترمذیعه. افرمی فبین انا قاعد و رسول الله صلی اللہ علیه و سلم متوسد فخیدی فإذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال فانتهوا إلي. في غمر عليه الصلاة والسلام صريخ سبا سرانم لو تشوالوان يا بين في عوان يكهاتم أما نزجوان بون بوشاك كان يعني يكبر شسبي شي بونا وانا ملايك بشيوي في عواتم و تیان اوی بن پیغمبر دراو به هیچ پیغمبری که پیشتر ندراو علیه الصلاة و السلام که وقتا لیو شاو دلیلش مانه و لقیامتی شا پیغمبر ابراهیم علیه الصلاة و السلام یکم جا پوشاکی ببرا اکری قبطیت تین دو پوشاکی سپی و احرامی جبه سپی بی و لقیامتی شا یوم تبیض وجوه روی بچاک کاران سپی اکری پیش شوانکشی خواه پنامان با خواه رویان بشک و داوش من لکراوه لدعاقی ابلین خواه پاک من کرو لگناکا من کما یونقا الثوب الابیض من الدنس خواه خواهن من کرو لگناکا من وکو پچون پشاکی سپی خواهن دبیتو. خاله چی تر پیشوازی کردنی صحابه کان خواهن رازی بزوانی لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درست کردنی مزگوت یه شکل صدق جاریه کن پیغمبر ایم علیه السلام دو مزگوتی درست کرد و قباء مزگوتی خوی وتمان زاویەکەی بەدە دینارکەری هەر دینارێک مسقاڵی ئاڵتوونی عیارە بیست و چوارە کەواتە هەتا ئێستا چی نوێژی تیا بکرێت و حەتا قیامە ساعە ئەجرەکەی بە پێغەمبەرە سەلی الله عەلیه و سەلەم کەواتە کوێی مزگەوت مهمە زاویەکەی چونکە ئەم بینایە گۆڕێت دەستکاریە کرێ زەوی ناگۆڕێت پاشان بیر چەند ساڵ بڕکا بەڵام هیچی وەکو زەویەکەی نییە بە پێغەمبەر صلی الله عەلیه و سەلەم کوێی کڕی خۆی ئەزانێ کوێ کڕێ بەس زەویەکەی کڕی ئەوانێتە سەحابەکان خۆیان لە ڕازی بێ بەشدار بوون تیایدا و ئەو مزگەوتەش خوای گەورە شایەتی بووە دا فەرمی ئوسیس علی التەقوا من ئەول یەوم لە یەکەم ڕۆژەوە بۆ جۆرایەڵی خوا و تەنها و تەنها لە بەر ڕزامەندی خوا و مزگەوتە کراوە کەواتە من بنا مەسجیدەن لیلله هەر کەسێ مزگەوتێ دروست کا تەنها بۆ ڕازیبوونی خوا سبحانه و تەعالا بەبێ سمع و ڕیا ئەجا خوای گەورە ماڵێکی بۆ کاتەوە لە بەهشت طبعا مزگەوت دەوری زۆرە هەر شوێنی نوێژ نییە بە تەنها شوێنی عیلمە شوێنی کۆبوونەوەیە ئەگەر ئاوارە هات ئاوارەکانە هاتن شوێنێکی بۆ تەرخان کردبوون ناوی نابوو صوفە لەوێ حەیوانەوە ژنوم ناڵیان نەبوو کەسیان نەبوو لەوێ مانەوە شەو ڕۆژ شوێنی کۆکردنەوەی هاوکاری و یارمەتی بۆ فەقیر و هەژار شوێنی کۆبوونەوەی سەرانی سەحابەیە وەکو ئیمامی عەلیە فەرمێ مەجالیس الئەنبیا شوێنی کۆڕ و دانیشتنی پێغەمبەرانە ناو مزگەوت عەلەیهی سڵاة و سەلام وەکو ئەبو ئیدریسی خەولانیە فەرمێ مەجالیس الکیرام ناو مزگەوت شوێنی کۆڕی خۆتانە پیاوەهەرە بەڕێزەکانی خوایانە ناو مزگەوت مزگەوت کەواتە شوێنی شورایە شوێنی ئیدارەیە شوێنی حەتا مەحکەمە بووە لە زەمانی پێغەمبەرە سەلی الله عەلیه و سەلام وەفدێک هاتووە فەرمێتی لە مزگەوت داینن با ناو مزگەوت ئێمە ببینن چۆن نوێژ دەکەین و عیبادەت دەکەین بۆی دڵیان نەرم بێ بۆ ئیسلام وەگەر نوێنەرانیش بەهاتای پێغەمبەر سەلی الله عەلیه و سەلام پێشوازی لێکردن تیایدا مزگەوتی قوبا طبعا فەضیلەی خۆی هەیە من تەطەهەر فی بەیتیه ثم ئەتا مەسجید قوبا کان کەئەجری عومرا لە ڕیوایەتێکا فەیوسەلی فیه سەلاتەن هەر کەسێ لە ماڵەوە دەستنوێژ بگرێت بەو مەرجە دوو بێ بۆ مزگەوتی قوبا سێ هەر نوێژێکی تیا بکە نوێژی سنەتە نوێژی فەرزە بە یەک عومرە بۆی دەنووسرێ ئەم مزگەوتە چکوێ کە ئەم مزگەوتە پێغەمبەر سەلی الله عەلیه و سەلام کان یاتی قوباء کل سەبت ماشیا و راکبا و یسەلی فیه ڕەکەعتەین هەموو شەمەیەک دەهاتە مزگەوتی قوبا پێغەمبەر سەلی الله عەلیه و سەلام هەندێ جار بە پێ هەندێ جار بە سواری وڵاغ ئاهات و دوور کە نوێژی تیا کرد و دەگەڕایە سعدی کوڕی بن وەقاص فەرمیە والله لئن أصلي ڕەکەعتەین فی مەسجیدی قوبا ئەگەر دوور کە عاسونەت بکەم لە مزگەوتی قوبا لام خۆشەویستتر لەوەی دوو جابچم بۆ قودس نوێژی تیا بکەم ئیمامی عومەر فەرمێ لەو کان قوبا ئەگەر مزگەوتی قوبا لە شوێنێکی دوور بە لە ضەربنا ئیلەیه ئەکباد المەطی جێی خۆی بوو کە ڕێگەی دووری بۆ بگرینە بەر بۆی سەردانی کرد سەردانی ماڵی ئەبوو ئەیوبەکە کەواتە سەردانی خزمان پێویستە لە ماڵی ئەبوو ئەیوبە بێ ئەبوو ئەیوبی شاکارانە رەسول الله صلی الله عليه وسلم بەڕێیەکە و مەسەلەی پیاز و سیریش پێغەمبەر سەلام فەرمی حەرام نییە بەڵام پێغەمبەرە فەرمی من لەگەڵ مەلایکەی قسەکەم بۆیە مەلایکە چیان پێ ناخۆشە تەتەئەذا مما یتەئەذا منه بنو ئادەم زۆر بۆنی ناخۆشیان پێ ناخۆشە شەیاطین زۆر زۆر حەزیان لە بۆنی ناخۆشە ڕقیان لە بۆنی سیواک ئێمە مەلایکە نەخێ مەلایکە زۆر حەزی لە بۆنی سیواکە ئەم زۆر حەزی لە بۆنی خۆشە نوێژی جومعە گرنگە پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام دەست بەجێ دوای دروستکردنی مزگەوت کە قەڵای ئیسلامە کۆبوونەوەی گشتی ڕاگەیان کە ناوی جومعەیە تامە ڕۆژی جومعە ڕۆژی تایبەت هەڵبژێراوە لە هەفتەیە و فەضائیلی چل سوودی هەیە نوێژ ڕۆژی جومعە جیالە گەورەی نوێژەکەی گەورەی نوێژەکەی دوشمان بەسە ئەگەر هەموو هەنگاوێک کە ڕۆژانە تۆ دێی بۆ مزگەوت بۆ هەر نوێژێک بێ غەیری نوێژی جومعە هەموو هەنگاوێک دەچاکە بۆ نووسێ بەڵام بە هەموو هەنگاوێک کە دێی بۆ نوێژی جومعە و بۆ جەماعەتەکان دەچاکە بۆ نووسێ بۆ جومعە کانە لەهو بیکولی خوطوەتین عەمەل سەنەتین ئەجر سەلاتیها و سیامیها بە هەموو هەنگاوێک پاداشتی نوێژ و ڕۆژووی ساڵێکت بۆ دەنووسرێت ئەمە لە کوێ و ئەو لە کوێ هەم بۆ کەفارەتی سڕینەوە ئەسەلاوات الخەمس پێنج نوێژەکە مەسەل نوێژی عەسرمان کردووە خوا قبولی کرد کەواتە هەر گوناه و تاوانێکمان هەبوو بێ هەتا نوێژی نیوەڕۆ تەنها ئەتوانێ ئەم نوێژە ئەو نەبسڕێتەوە دوو سەعاتمان بین بۆ سەن سێ سەعات أي جمعة؟ يجي جمعة لدور روايات روايات كان فرمي قناهي نق أو بين حور جيتا وصرته وزيادة ثلاثة أيام وتدرج باش نيجك بس نيت بني بصرته كشي جمعة نيجك أو ندقرنك كقناهي درج لسريق صرته. في غمر صلى الله عليه وسلم نيو سرطاب سيتنا مدينة نيراوي شينارت كواتا باجوايا تلفون وهوال قياندن ببران بركان تاخوانا ما ذكر بو استخباري في غمر صلى الله عليه وسلم زور بيان نيانا ناسيان يعني أيهم هو قلنا تاجي ألطني لصلاة في غمر صلى الله عليه وسلم نطبلو خدم وحشم يستعيد ويستريح وعامش تحش أمهم ونوشي بدوا ونو خوي أبو بكر حتى للرواية كافر مرد بشان سواري يقوش تربوه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كاتي عبد الله كوري السلام سركرده وناس زاناي جولك كان ديت أفرمي كاتي بس دمو شاي في غمر بيني علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب ظل نيابهم كدمو شاي دمو شاي دروزنية كاتي شوبة دروزني بياوي تيا دركبي دم لقال شاو أمدو أنا وكو إمام عثمان فرمى ما أسر أحد بسريرة إلا أظهره الله على فلتات لسانه وصفعات وجهه أركسي هرني هيني لخويا بشاريته خدا أشكرا يكاد أدوخ سيلق الله كي ترأي رجه وسيشاويشي كبالضبط شكا يعلم خائنة العيون همو همو اشتكان لتشاوايا أو تشاوى الدرك ودو شايفتي ليه بس كزنا ينازدو ويا رسمي شاو مهمتل حتى لرسمي كنزش فايقول ابو برو أدارانا فرمي سيماهم في وجوههم سيمان لشوانا في وجوههم لرخصالنا ديارة سعدي كوري معاد ككاتي يا مسلمان لقال أسيدي كوري حضير فرمي الرك دا مساوين قوارا يعني والله بو دا مساوين والروي أو دا مساوين دا مساوين شي ثري ساكاتنا شكا دا مساوين إنسان يا مسلمان رخصالي الشيرينة رخصالي النورينة رخصالي جوانة شكا دائما دزنوية جاية روكات أخوة سبحانه وتعالى ببيت شوانا شوا يعرف المجرمون بسيماهم تاوان باران بسيانا سينو برخصالينا فقير هجار بسيانا سيثو تعرفهم بسيماهم بس لو شاو سيك أزاني فقير يا فقيرني أصحابي عراف كسيري بهشتير جان مكانا كان بسيانا سنو يعرفون كلا بسيماهم باشتي كان بسلو سيما خويانا ديار ديال الناس نو جهنم كانش بسلو سيما خويان منافقا كان بس شي انا سنو فلا تعرفنهم بسيماهم بسلو شويه كات علمي هيك في دو ثي علمي فراسد العربيه يعني ناس نوي خلق او فراستش اگه خواب بدات شي گرنگ سيكردني ليگدانوي حركاتي شي گلاد معلومه بك امس شي كاو شي ناكاو شكاري ياسي كوري معاذ بياوكاكا كوري صحابية حوتمي بوكن دعايشي خيري زور بوكن زور جيل بي باوشي بتايبه لقال او صحابانا دعاي ام بياو او نجيري بيشي كتابي الفراسي ابن القيم اقل بيخيني توا باسي اكالي بيها كناوي دوامي الطرق الحكمية في السياسة الشرعية افرمي او اندش هارزاو خلق ناس بو يعني كربا قاضي سيسو صار قاضي بو هل بيبها تاسيسر السيكتي اما يكده يدوخ سيكده يدي زانية من راسك يا رازنك يا اشتك لا اما لا اولني وتي ام بيي شابه تنوق بمريبا مع المجنفوتي هن التلفزي لقى نينا برده مكاك فيري ام رخصار ناسين ومثلا امر كناوي شي ثريان نوع علم النفس او ثاني رجي انا فرمي لما زغوتي كوفا درسي وتوا هل كس يدسي والك يعني يدسي والك يعني وسري اوا يعني اوا اصلك اوا يا امي كر يعني اوا امي والك يعني اوا دوایت یه ساز در پیاوی که نبود از دیشان کم امتحان تان کم پیاوی چند بینی لوسی بازار که واهاد میتی از سرنزیو پیاو سرنزیان دار پیاوی که اونم عملیه چی کردو سیر راسو شپی زور بد دیقه دکرت و هاتو هنیه وستالی و شاوری که دوایی شونی نبود میشی لیاد دانیشان نزدم بود شو شونی چی باز دانیشتو تا مشهدگه تا و میتی ادی تله بگم پیام بلنم پیاو سیپر سیار کم ایشی چیه خالشی شوی و زیاده سوز عقلش کابل دیارم وعیدیه لیاتش آوریشیک باش و تی نخر راز نی تو آلیشی تی آلین
1: کل بله تاقت هات و سیج و بازار را کاشی که علی مالو بیزار می‌تی اوج نیه ول حاصل هات چی کنه و می‌تی اوج نیه و تیان امام وسط و فرمی چی و تی من الامام خالشی شاری و عصتای کم جار بیاد شاری کوفه و اما ما مصطای لمسگو در زلته و بتلبا اما تلبیشی لدز را کرد و هلا هات و شایی چپی چیره هات و بدوی او تلبی تسيت اللي بشيناه وتتوزعي يا برمزان أمس يبرسي عليك رمزان ولا أمس يه رئيسنا السلام يعني لك الخال مرحبا سرتشا خالتي شوي خالتي شتاري واصلهم إيش نسي الله ما مصامنا بس قلت له درز الله يا مخيرة أمري يا ما شو شيء بكين والله تلبيك مع ماويك ديارنا مع أبو نشاني شيء شبي شويرة أجا بيني تنا بقربان تام بدوي واحد هات نوي جراين وتيان وابو والله ما كنت ما هو أيام علمي غيب ولا شو زايد يقول لي منو ثم ديقتي بان ديقتا ماجل كاني خاوينا قول زردي هندي تبوتوزي زردي بيويا خولي زرد لكوفاني لو عصايا زاني من مسافرة زاني مليواتو زرد بديقتي سيدي راسو شكلك اش كم كم جاري مشي انا ببيني زاني مخل شيرني سيدي كاسي شي ناكد والسوداء هي شي ناكد اشي ببازارني بيا بلام كومالا تلبا لو مزقوتي او سراهاتنا دارو شو بولايا که اتمام ما مصطفی سید مشتریگانی خویه که چو لایت شپیان وستا آقا سیدی کردند رک دیقتی باز منطقی تایید زانی ام زکه هات میجا و سیدم کردند لایت شپیان همی را بیا عیبا زانیم اوی او بدوا اگر چایی شپی شد خواه ما خواه اگر جیریه که باتی ام مقطعانی اکسب به همی آقا سجع بی کی بیک جاری چان با کلانه کار روی جل دنی قرآن خرنی افرتی بوتی بوس نافرت آزانو تی آ متي وحاملية واسككشي كرة هاي دواي والحاصل استكوا درس وتي عم بتشي أزاني وحاملية وتي هناسكي ديارة هناسي خواردني وهناس شيء شيء زور قرص للهو أي بتشي أزاني وكرة وتي دني قرب دني قرب جي بي أو دني ناسك يافز كوا تعلم الإنسان ما لم يعلم كوا تعبد الله كل السلام يج عالمة بس بينيني دم شايف في غمر بس صلى الله عليه وسلم بوي كبزاني ما في غمر عليه الصلاة والسلام ويكم كلمة في غمر صلى الله عليه وسلم معناه إخوه هي كدواء لو خلقك فرمي أطعم الطعام نعم دنا يكثر واتسردان وخزمائتي بدأ موشوني يكثر تبايو خوشريسي برايتي وأفشو السلام رزق الصلاة وحرمة دي يكثر بقرم وصلوا الأرحام أقاتان لبيوان دي خزمائتي تانبت وصلوا بالليل والناس ونيان بشيوش كخوتن أقاتان لشونيش تانبت إن شاء الله بسلامتي بيسو تندسنا باشي خواه خالش يتري أويا كأمانة أحصل في سبيل الله لبناوي خوايا تنقى شكران براسيها مش تصحيح أويا توها توي ساعة تصحيح بكاتي خواتتي لو أشياء قشت بيشي بلا مجبوري تصحيح ندي هيتش تيك دزناك بلم دنيا أويا مهاجرة كانيش وازيان لخاكو ولاتو نشتمانو خزمانو دوستانو مصلحتو بارو كسوكاريان هنا لبرخوا أنجا هجزتك بو خير بو مسلمانا خالشی تر مسئله ایت پروردی عائله زور گرینگا اگر عائله پیغمبر صلی الله علیه و سلم جنوم نالکی و ابو بکر و کو پیویز نبوانا مجزت اثر کوتو نابو لبرو مسئله هل بجار دنیا و سر زور گرینگا دوام پروردی منال بیا فرمان فاظفر بذات دینی و الخلق الحسن تری بد یمینو لهل بجار دنیا آفرتا یعن حتی هاو سیشا آگال لدین و اخلاق بی دین و اخلاق بی جموش تیتر وبيسي شل دعاء كان تابل يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما خوايا جنو منالك من بيتي كما عيشان عزيز سربر زيدن يا قيامة من بل ربي هب لي بلا من الصالحين نقنا صالح خوايا لمن على الصالح كان من بيتي ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة من دالي تشاكو باكو ريكو بيكم بلي يا الله قالت لها مشتك أشعك فاك باش خالك يتر مسألة أمن وآسائي زور قرنقا ها أقول ما أعوى بيترز دانيشتين أما نعمته شي قوري إخوايا قالت أولاد أمن وآسائي شي لها مشت يومهم ترى هركسي هاول با أمن وآسائي شي أولاد تيك داو مفسيدة في الأرض ويا بيغمر صلى الله عليه وسلم هلا ما كأترسان ني ويراب شي تامو شويني ديلا مدينة حريتي طواب قالت أم دينة بيوستي بنشتمانة بيوستي بحريتها بيوستي با چاکەکاریە بۆ ئەوەی بڕواتە ڕێوە. خاڵەکی تر خوای گەورە میهرەبان بۆچی پێغەمبەر فەرمووی سەری ئەخا پێغەمبەر سەر ئەخا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کەواتە ئین تەنسوروا الله ینسوركم، هەموو یەکێ لە ئێوە، نەک پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، هەموو یەکێ لە ئێوە. ئەگەر مەبەستی بێ دینی خوا سەر خا خوا سەری ئەخا لە هەر شوێنێکە بە هەر شێوەیەک لە شێوەکە. شلون فقط نصره الله توجي ان شاء الله ينصرك الله خاي يقول نصر بخشيه بكي بوكساني صبر يعني زياده شو كان نصر مع الصبر اي بخشيه بكي العاقبه للمتقين بوكساني تواجر يا الاخوان اي بخشيه بكي يحفظ الله يحفظ سنور الشرع اخوان بباريز خداد بباريزت وكان حقا علينا نصر المؤمنين قاب في سيدانا مسلمانان برواداران سرقه على برواداران راسقين به خالشي تربوسي في غمر صلى الله عليه وسلم ببراغ نسوب مدينة كسيب ببراغ سيب وسيب وقدس براغ نشي شيها ونهيز بسات وكان يقش مدينة ويتر أهمهم حال وضع بسبي يستيقر في غمر صلى الله عليه وسلم قدوية براغ طيبته ببي غمران في غمر صلى الله عليه وسلم قدوية أمتك يجي يا خوان مش يسوي براغ نابي طيبته بخوان كواتب پیغمبر عليه الصلاة والسلام أبي وكو مهاجر كان ماندو بي هلاك بي بترسي بارسلفكا بقاشا خريا بي مينتي تواب شيرجي بو مدينة بوي مسلمانان بلن پیغمبر مانوابو عليه الصلاة والسلام مجد بي وابي قال شيتر من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وانا فرمي خوي هركس يواز لشتي بين اللي برخوا خوا قربية كاتو بباشتر لما كي اترسو بيمي شي زور هلاسانة شي زور سيانزة ساخوشي تيانا بيني لبر خوا بجی هر شش شنا خوشی ویز ولاتی خویت بلام خوا قربی کرده و بشاری مدینه استراحت و آرامی و آزادی تیا دست برکت مسئله سراقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعای نامکی که پیاد ریا فرمی یوم بر و وفا امر روزی چاکو وفاداریه که وقت مسئله وفا لاسلام ازور گرینگ خیار عباد الله المفون المطيبون شاکتین عبدکانی خوا آوانن که وفایان هەیە بۆ پاشی چاکی ئیشەکانە بەنە ڕێوە. وا گەورە داوامان لێکە ئەوفو بالعقود، ئەو قسانەیەکی بەلاژ نییە. هەر گرێبەستێکە کرد ناوێ پەشیمان بیتەوەلێ، هەر عەقدێک بوو. عەقدەکەش ئەوەیە هەتا هەڵنەسایی، هەستای عەقدەکە جێگیرە. لەبەرەوە قسەیە بکەی دوای پەشیمان بیتەوە شیوان نییە. وەفا یەعنی ئەبێ پابەند بی بە ئیمزای خۆتەوە، پابەند بی بە گفت و بەڵێنی خۆتەوە، فابند بي بلينا كان اجنا ونشاني منافقة إذا وعد أخلف. خالة شيت لو خالانا مسألة هجرة سنة بيغمبران عليه الصلاة والسلام وخوا فرماني بيكبون وبردوامة بلام هجرة نيتي بي هي وهي هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها هجرتك أبو الشيني أبو بدر وشتي وافرتي بلاشي وشاشي زور ليماما لێرە دەزناکەوێ هیجرەتەکەی بۆ چی بوو؟ بۆ دایان پیسی بوو. ئەشێتی هیجرەتەکەی بۆ پارە و سامان و خۆشگوزەرانی خۆیەتی پەس بوو لە ناو موسڵمانان حەزی ناو کافرەکانە. ئەمە خەتەرە. ئەبێ هیجرەت و ئیلەلله و ڕەسوول هیجرەتەکە بۆ خوا بێ لەسەر سونەتی پێغەمبەر بێ سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لا یەقبەلو الله من مشرکین بەعدما ئەسلەم عەمەلا حەتا یوفارق المشرکین للمسلمین خوای گەورە چاکەی مشرکەکان وەرناگرێت تا ئەوێ بەجێ نێڵ نێنە ناو موسڵمانەکانەوە. ئەگەر بێت و لەوێ نێڵن بە ئازادی دینیان بەرپاکەن خوا چاکەیان لێ قبوڵ ناکەن، بەڵام ئازاد بوون ئەوە جیاوازە. کەواتە هیجرەت پێویستە لە وڵاتی کوفارە بۆ وڵاتی موسڵمانان، نەک هیجرەی پێچەوانە. خەڵکی لە تاو موسڵمان ڕاکە و لە وڵاتی موسڵمان ڕاکە بۆ ناو گەور و جولەکە و بێ دین. ئەم هیجرەتە ئەگەر ناچار بێ خۆی و ناچاری خۆی بۆ پزیشکە ڕوات، بۆ کاروکەسابە دێگە ڕوات دوایە گەڕێتەوە، بۆ عیلمێگە ڕوات فێری بێ، کارێکی زۆر پێویستە ئەڕوات، بۆ دەعوا ئەڕوا لە پێناوی خوایە، ئەمانە هەمووی دروستە. بەڵام نیەتی وابێ کە هەتا هەتایە لەوێ بێ ئەوان چاکتر من لە موسڵمانان، ئەمە مەترسیدارە بەڕاستی. چونکە ئەلهیجرەتو تەجوبو ما قەبلەهو، ئەمە مشکلی هیجرەتە. ئەگەر هیجرەتەکە بۆ لای موسڵمانان بێت دیارە هەموو تاوانەکانی پێشووی دەسڕێتەوە. ئەگەر هیجرەت بە پێچەوانەوە بێ ئەکری هەموو چاکانی بسرێتەوە، تەوبە هەموو خراپەکانی پێشکۆی دەسرێتەوە. ئەتەوبەتو تەجوبو ما قەبلەها، ئەلئیسلامو یەجوبو ما قەبلە، الحج تجوب ما قبله، الهجرة تجوب ما قبلها. أما شوار حج شون بيش قوي هرهم يصريتوا، هجرة بيش قوي هرهم يصريتوا، تو بشر وهاو مسلمان بونيش. وكو كابرا كروي بولاتي مسلمانان وناو راسي رقيا وفاتي قدو ملايك عذاب ورحمدات نصري. فأيقول فرمي بي بيون أقل لولاتي مسلمانان ونزيكا إلا واضحة تشي بيون لأخوة بمسلمان يحساب كان أقل لولاتي كافر كان ونزيكا شيبكين بكافر يحساب كان بيوان لولاتي مسلمانان ونزيك بو. فأيقول لي خوش بكر دي بهاش أما لا صحيح بخاري مسلم شاي كانت إنسان أبي لأخواب ترسد ولاتي خمان خزمت كين آودان كينوا تحمل من لقال خزمانو هاولاتي يعني خمان أبي زر باشتر لغريباتي ودربدري ونهامتي إلا ما قلنا شاربي يا مصلحتي زيادة لدي أويان خوي وزلقي قيامتي قوي شكا مصر لي السفر يشك اللي بيسي كان وتا بيغمر صلى الله عليه وسلم همو أو شاكاري بس يبدا زيانا بسفر. إمام الشافعي فرمي ارحل بنفسك عن أرض تضام بها وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. لشوين يعني نرخي نازان برو شبكين برو ونعو شيء يتر شوين يتر كنرخي دزان شكا سفر بين سوديتيايا إنسان سوى سفر خفتي بباكا وفيري علم به وفيري أدب به ورستي شباش دوات شيء ليوها بيلي رانا بي وهاوري وبراي واي بودو الزبيل اللي بيلي راها نيتي. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة أو إخوان عقل جيلي بيلا شونيك بمين يتوزور باجنيك شونيك باجنيك. إمام الشافعي بو إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يزي لم يطيبي من بيني وما أقل أولا شن يكاب من يتوجنك بان أخواته ومثلا بكل شيء يجنع منه أقل أولا سفرك بجوغا كان سازقار وفي نقدب الأسد لولا فراق الأرض ما افترس الشير أقل شن يخوي بمين يتو سفرنا كان يشين يتبردمي والسهم لولا فراق القوس لم يصيبي تير هتالا كوان درنشي هدف نابيشي التبر في مواضعه ملقي كالترب ألطن لشوين يخوي فريدرا وكو خولق وكو بردق الكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه مرمي على الطرق بردي كل لشوين يخوي بجير بيوي الدنيا نشقي تهالين سكونا بينرخى فلما تغرب حاز الفضل أجمعه فصار يحمل بين الجفن والحدق بلام كغريباتي تششتو او جنگ خرابي بجهشت لشواناني تربة بالبلي تشاو هلا جيدين. العنبر الخام روث في مواطنه وفي التغرب محمول على العنق ما دي عنبر كلا قدي حوتي عنبرايا لشواني خيابة بيسي دانري بلام كسفرك آية تدرو دروات بسر ملو قردني برزن بهالنا جيدت. إمام الشافعي خوي سفري زوكر دولا غزير قال شي غزير لأصي شا قريشي هاتوا تم مدينة ومكة ويمن وسوتوا عراق وشام وفلسطين وأردن وسوتوا مصر ليش وفاتي كده كانت هجرة راسيكي المهاجر من هجر معناها الله عنه هجرة سيرشتا هجرة لوشتاني كحراما لو تاوانوا خرابانا دوم هجرهم اهجرهم هجرا جميلا لو خلق خرابانش هجرتك دور كورا وليا سيميش هجرت لشونيك كبراسي اسلامي تيابر قرار نبي وكو شونيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم كهجرا مكش في رسل المدينة هجرت بو ميجويك بو مسلمان سكونا هجرت مهمة كرايك ميجويك بو اسلام بو هتا صالكاني بي دياري كريم هجرت إجراء كردن نبو لواقع نقل كردني ساحي شرب وليرو بشوني جيتر لشوني ناتواني لشوني جيتر داتواني خالي جيتر مسألة ويا حق بيامي حق بيوسي بولات واجتمانة بيوسي ببشتوانانة بيوسي بنقشية بيوسي بكارو مندوبون وآزادية بيوسي بصبر وكو ابن تيمية فرمي بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين صبر هبي ويقيني تواو هبي بمدينة روجي قال روجان هل بيت بيا ويشي قوري ناو داريا مسلمان بس أودو مزود فيها خالجي تروي مدينة هموش شرين أخو هراساني كردبو هرم إسلام هاو بون بشي كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا كوات إسلام أتواني إيما بكات يقال بكات برير راستقيني يكتر غير إسلاميش بيعمل شيء تلبوش يويني رولي جنزانيش وكو عبد الله كري إمامي أبو بكر وكو عامري كري فهيرة وكو إمامي علي زار جوربو لم هجرة براسي كواتا جنزان رولي دياريان هي بس ليه صحابة كان كأم شاكريان أنجام داد دبي فضل جوريان لياد نكيد خافرمي خير أمة شيء خير أمة صحابة كان واني هالشيء وياهم في أنصار فرمي خير الناس باشترين خلقان هتا إستا هين راب نسر روي زوي صحابة كان بقول الصحابة كان في غمرة عليه الصلاة والسلام لصحابة كان موسى وعيسى والصلاة والسلام إخوان لبي في غمرة يترك قولتهم زور باشتريش ويقول باسي أنا كافرمي هم المؤمنون حقا بروادار راستقين أوانا خالشي تروي بم هجرة قريش پیگی یکمی هبو لجزیر عربا لدستی دا و نیتوانی لیر بدوا ببیت ریگر لپیناوی بلاو بوناو تشنه کردن اسلام مدینه با پیچوانو بو پای تخت اسلام جیانی عرب گارا بو جاران همجو بابلین هیرش تالانو برو آمانه جیان نخی لیر بدوا فیر و بنا بید دولت بن ابی برای راستقین بن ابی مصلحتو شار نوسيان يقبض فيري أدب وأخلاق بون أم دولة بويا كمنجال فيري دستور بون في غمر صلى الله عليه وسلم كوثيقي مدينيان بوداني قرآن يجدسولي هموانا لم شارع بأزادي همو يدجي جولك لسديني خوي أجي مشيكا كان لسديني خوانا في غمر عليه الصلاة والسلام مسلمانان لسديني خوانا أم سردم تازة سردمي رئيس قرتنا لمروف لدينا كان رزقتنا لا عيني في رزق خواص سبحانه وتعالى مسلمان بنا دولة بس يشت ودبيت دولة أبي الزاوية كهبة أبي الشعب كهبة أبي الصلاة كهبة الأمم المتحدة شاء أوسيانا كناسي دولته هالكسي وكو كردي خواش من أوسيانه هيك واتات وان دولتك خواني دولتي خوان ليو إسلام بو بديني في عالمي تايب الدنيا بقريش دلیش که اوکه صحابه کان شنید پیغمبران خوش شوی صلی الله علیه و سلم و شنید شاوروانیان کرد. مسئله لخوشیه که پیغمبران بینی صلی الله علیه و سلم فی که شقانو شپلو امانیان نکرد. یعنی الله اکبر. که وقتی مسلمان لکاتی خوشیه لی الله اکبر. نهیت عن صوتین احمقین فاجرین. فقد غیک دو دودنی زور احمق و بی اقل فاجر خوان الناس. کامی آنا. يشلو أنا نغمة مزمار عند نعمة كانت إخواني عمتي جاءتي هاو على كواخر الشين وطبلو مصيقا لي أنا خارقي لو بواري يقول لي الله أكبر يقول لي سوزيش كله في غمر صلى الله عليه وسلم لقبال لا يدعي الشيء لا يدعي السركدي أو ناوشي كل ثوم يكوري هيدم كواتابة رزبو السركدي ناوشي كان دابن لد صحابة كان هشي زوير نكر هم يعني حزي نكر بشيث الله يعني بلان فرمي خلوها فإنها مأمورة واز لو اشترك بيهن خوی خواه امری پیکر دو لشو خواه بوی دیاری کرد و لشو ببی و لشو نبی کاتی که آسیا تلای بانی نزاریش بوی نه بانی نزاریش هایی اشتد روز نبی افرم که لوبال کم لهر شنی بیم لگو که لوبال کم یعنی دمالی ابی و ایبی انصاری خواه درازی مسئله بانیش براسی بانش تا تاقش شعاری که کبز یک دینه یک دینیم هیچ دینی که رسال زاو شعاری نیه كبشي دس بيك أبا الله أكبر خلكان خوارق خواي هرق ورد دعوة عنك شايتمان بتاكو تنهاي خواو في غبرياتي محمد صلى الله عليه وسلم ها نهاي خواو في غمر بيك ودائما رفعنا لك ذكرك خلق بانكين بولاي شي ورن بولاي نيجو خوا برستي بومزقود بمالي خوا بوشاك كاري حي على الفلاح ورن بو آزاد بون ورزقار بونتان لاموش شغاني دنيا دوزخ قالت بان همو ساتيك هل يابان وصاد بصاد بان قدري هتاك وتاي دنيا اماش قوريش يو بانيك شعاری اسلامه لهر شوێنێ بانگ هەبێ ئیسلامی لێیە. پێغەمبەر عەلەیهی سڵاو و سەلام دەی فەرموو ئەگەر بانگ هەبوو هێرشی مەخەنە سەر ئەوە مسڵمانانی لێیە. هەر بانگیشە وەڵامدانەوەی خێرە، هەر کەسێ 12 ساڵ بانگ با ئینشاءاڵا باشی بۆم سۆگەرە. کاتەکەمان کۆتایی هات، وای گەورە میهرەبان یارمەتیمان با لە ڕیزی چاکەکارانە بین و لە خراپکاران بە دوور بین و پارێزراو بین. باب رحمه بخاتي ناو جوانو برزو پیروزکانی عاقبت ما خیر کرد، ایمان من زیاکا، هدا و تقا و عفاف من زیاکا. خواب من که با کسانی که هدایت دراو و هکاری هدایت با خلکانی تر، خواب من که با کسانی که صالح و هکاری صالح بونی خلکانی ترش. وای گوری مهربان سرجم طاعت من قبول که لمردوکان من خوش بیم، نالکان من هدایت با خانوادکان من بخواس و حاو به ولات من سربرز به اسلام ان شاء الله. خوای گورم یربان خوشیشی ته بای زیاتر خاتنی وان مان. امین امین. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیا لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

باسی خم فرق کردن با آرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باب التبرک من عرق النبی صلی الله علیه و سلم. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان النبی صلی الله علیه و سلم يدخل بيت ام سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأوتيت، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواررها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبتي. واتا أنس كري مالك رزاي خوي لبدله جاران قلي جار پیغمبر صلى الله عليه وسلم دهات بمال أم سليم دايكم كهوسري أبو طلحي زربابن بو. گلی جار کدایکم سرنوینکی خوی نبوایا گلی جار کدایکم لسرنوینکی خوی نبوایا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنوینکی دخوت روج پیغمبر صلی الله علیه و سلم هات بو مالمان دایکم لمال نبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنوینکی دایکم خوت چون بدایکم یانوت ای ام سلیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریفی هاتو بو مالتان لمالي اول سنيونكيتو نوستوا. فرموي جاء ام سليم هاتوا تماشاي كرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم آرقي كي زوري درداوا چوراوتا سر پارچه چرم لسنيونكا جا دايكم هكبكي كردوو شوشي كي لدر هناو او آرقي بشتي هل دمجيو دي گوشيناو شوشكانيوا. جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لخواكي راچنيو فرموي او خريكي چيت ای دایکی سلیم، دایک موتی قربان ای پیغمبری خوا با امیدی پیروزی و مفرکی با منالکان من ام آرقی تو کودکی نوا. فرموی پیکاوتا آفرین با خود. پیشوا مسلم گیراویتی و برزن رون کرنو یک با تگیشتینی زیادر لن فرموده یا کامال فرموده و شوینوارو بسراوی زنان هیا کدگن رادی تواتر او د چسپینن که خو پیروز کردن و خو مفرق کردن با پاجمه و شوینوار و آثاری پیغمبران و پیوچکان کار روا و پسنده بمرجه او سرنکیشه با هاولدانان و شرک بخوا. باسی نزیکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخلق و پیروزی ورگرتن لی. بابون فی قرب النبی صلی الله علیه و سلم من الناس و تبرکهم به. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. واتى أنس كري مالك رزاي خويلي بدله پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنویجی بیانی دکرد ایتر راجکران و اوکیشکان مدینه حاجتو دفرکانیان با اوکا و دهینا بوی. اویش با مفرق و پیروزی دستی پیاده کردن گلی جر بیانیان زور سردیش بو، بلام لگل او شهر دستی دکرد بناو اوکا دو نا امیدی نکردنو دلی را دگردن. پیشوا مسلم گراویتیو. عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. واتا أنس رزي خويلي بيدلي بچاوي خم پیغمبر بيني صلى الله عليه وسلم سرتاش سريد تاشي ياراني خرمانيان لدابو هر تلامویک بردبوا یاران دان قوستو دکو تناو دستی یکی کیانوا. پیشوا مسلم گراویتیوا.
باسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که برحمترین کسب و منالانو خاو خزانی بابون کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ارحم الناس بالصبيان والعيال. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت احدا كان ارحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان ابراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان ضئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة. واتا انسی کری مالک رضای خوالی بدلی کسم ندی و که آوا وک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بزایی بیتا و بخیزانا و تی لگنده لگندکان دور بری مدینه ابراهیم کری پیغمبر سلامی خوالی سر بی درابو بداین که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا چوب ولی ایمج دا خزمتی دا چوین مردی داینکی ابراهیم سلامی خوالی سر بی واتا باو کشیریکی آسنگر بو آسنگری دا کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم کدوشت کدچو جور و مالک پر بولدو کلو بشروک خانوکا قانگ درابو جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابراهیم کری هل دا گرتو تیر تیر ماشی دا کردو بانی دا کردو انجا دا گرائی و کات ابراهیم مرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ابراهیم کری منا ممک خوربو کمرد لبر اوا لبهشت عدو دایانی هیا ممکی پیددن حتا لشیر دبریتوا پیشوا مسلم گراویتیوا. عن ابی هریرة رضی الله عنه ان الاقرع ابن حابس ابصر النبی صلی الله علیه وسلم يقبل الحسن فقال ان لی عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. واتا أبو هريرة رزي خويلي بدلي أقرعي كري حابس شاوي لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم حسني كري پیشو علي ماجده كرد كا كچا زايبو كري فاطمة كشيبو رزي خوين لبه أقرعوتي دسامن دمن علم هيا تا استا كسيان ماجده كردوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی کسی رحمی نبی رحمی پی نکره. پیشوا مسلم گراویتیو.

جاودم مردمی از آم اخنام.

پیشکشی احمد و آل عیسی صلوات. اللهم صل وسلم و بارک علی نبیک.

ايمان ورقتن لنوي آدم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ابن عباس دلائي پیغمبری خواه درد و سلامی خواه لسر بفرموی خواه گوره روج عرفه لنعمان دا پیمانی لپشت آدم ورگرتوا و تنویه که لپشت آدم دا کویتوا داری هنونو لنیوان هر دو دستی دا وکو میرو لی ورد حالی روشتونو پرشو بلاوی کردونتوا پاشان قصه پیش وقتی لگلدا کردونو پیوتون: الستو بی ربکم؟ قالو: بلا. واتا: آیا من پروردگاری ایوانیم؟ اوانی جوتیان: بله. عن هشام بن حكيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم أفاض بهم في كفه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، أما أهل الجنة فميسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فميسرون لعمل أهل النار. شامي كري حكيم دلي بيغمبري خواه درود السلامي خواه لسر بفرموي خواه قورا نوي آدمي لپشت آدم ورگرتوو پاشان شايتي بيداون لسر خوين كآية من پروردگاري ايوانيم؟ اواني جوتويانا: بله. پاشان هلي رشتونتا هر دولا بيدستيوو فرمويتي: اوانا بو بهشتو، اوانش بو آگير، دا خلچي بهشت رخصين راون بو اوي كارو كردوي خلچي بهشت بكن، و خلچي آگريش رخصين راون بو اوي كارو كردوي خلچي آگير بكن.

قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتابي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي هركات يكتبرين بلاي باغتيك لباغتكاني بهجدا أو أبرون دقليان بهجدار بن عرضيان كردو فرمويان أي بيغنبري خوا آيا باغتكاني بهجد كامانا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي باغتكاني بهجد بريتين لحلقات القكاني ذكر. وقالوا: وما الرطع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتوي بردوام لألقكاني ذكر دابجي أو أقول الرادوي محراب بقرار

0: عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: اوانيان كبشوين راستي دادا قرين هركاتيك جوان لقرآن دبو كبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم داب زيوا دبينيت شاوكاليان أسريني خوشي هل درجت بهوي او حق راستي كديان ناسي لكاتيك دادلين پروردگارا ايما ايمانو باورمان هناو بآيني اسلام دتوش لريزي پيروانو شايتا كاندا تو مارمان بكا.

أي أواني كباورتان هناوا أو ناز نعمة شاكاني كخدا بوي حلال كردون لخوتاني حرام مكنو لسنور در مچنو دست دريجي مكن چون كبراستي خدا دست دريج كاراني خوش ناويت.

خدا كعبا كا بيت الحرام كرديتي بهوي هستان وو بوجانوي خلشي لهردو دنيا دا اروها مانگا حرام كانشو دياري و قرباني دياري كراو كان اوش بو اوه چاك بزانو دلنيا بن كخدا آقادارا بهرچي لأسمان كان دايو بهرچي لزويدا هيا براستي خدا بهموش تيك زانايا.

خدا برياري اوي ندا وكوشتر جوي ببردريت يان بر الله بكريت يان برخولي مركان بو بتكان سر ببردريت يا وشتري نير آزاد بيت بلام اواني بيباور بون درويان بدم خدا وهلبست زور بشيان جير نابن هر لخويان وبرياري نابجه ددنو كرداري ناپسندكن.

0: يعلمون
1: هركاتك بيان بوتريد ورن بولاي اوي خدا داي بزاند وو ورن بولاي پیغمبريش بو اوي داوري بكاد لنوان تاندا او دلين هر او برنامه ايمان بس كباو با پيران من لساري بونو لما مستورا بران من وفير بوينو بو من ماوتوا ایا اگر کاتی چیش باوانو ما مستاینیان هیچ شتێک لە حرام و حلال نزانو رین مویش ور نگرن او هر شوینیان دکون؟

روها كاتيك نقام نارد بوها ولدل صوزو تايبتي كان عيسى حواري كان كإيمانو باور بهنا بمنو ببيغمبركم اواني جوتيان إيمانو باوري تواومان هيا خدايا توش بشايد با كبراستي إمام مسلمانو ملكتو دل صوزين.

كاتك حواري كاني جوتيان اي عيساي كريم مريم ايا پروردگاري تو دتواند لاسمان و سفرو خوانيك من بودا بزينت عيسى وتي لخدا بترسن اگر ايو ايمان دارن اما چدا خوازي كديكن.

0: ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
1: حوار يكان بو پاساوي داوا كيان وتيان دمانويت بو پيروزي و بركد لي بخوينو دل نيابينو چاك بزانين كبهگمان راست دلقل دا کردوينو لسريشي ببين الشايد تا اوي باوري هيا باوري دا مزراو تربيت.
0: قال

0: العالمين.
1: إنجا خدا فرموي براستي من أو سفر وخوانتان بو دادا بزينم جا اوتان دوائي دابزاندني سفر وخوانكا بي بروا بيتو سپازنا پزير بيت او براستي من سزايا چي ددم كسزايا هيچ كسيكم نجيهان دا آوا ندابيت.
0: وإذ

اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية. اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين

وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين.